ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموسة.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر اف ام شمس الشموزه.

صباح الخيرات مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير، أهلا وسهلا بكم كافة مشاهدينا الكرام ومتابعينا ومستمعينا عبر أثير فجر أفام على الموجة 90.4 ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر وأيضا عبر البث المباشر. حي الله فيكم، يا هلا ومرحبا، أهلا بكم في حلقة جديدة بمشوارنا الصباحي بالمجلة الصباحية المنوعة ما بتقدروا تستغنوا عنها في كل صباح. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج طلة فجر.

صباح نهار جديد، يوم جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، بنرحب فيكم بكل اللي انضموا معنا في هاي اللحظات، للنشيطين للمتفائلين للمستعدين لاستقبال بداية أسبوع جديد. يا رب نسأل الله أن يكتب لنا ولكم فيها الخير والبركة والمسرات. فصباح الخيرات والليرات والمسرات والبركات لإلكم مستمعينا كافة. صباح الابتسام وصباح التوكل على الله. نهار جديد اليوم مع بداية هذا الأسبوع، اليوم الأحد الموافق الخامس من تموز يوليو من عام 2026 ميلاديا، الموافق العشرين من محرم من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخير لشوارع بلادنا الحبيبة، صباح الخير لأهلنا وناسنا، صباح الخير من طول كرم الحبيبة، من طول كرم الصمود، من طول كرم العزة، طول كرم سورب وشم. صباح الخير لكل أهلنا في كل شبر وندر في طول كرم، في كل حي من أحياء طول كرم الحبيبة، من مخيماتها، من بلداتها، من قراها، من ضواحيها، عزبها، وكل منطقة في طول كرم الحبيبة. ومن طول كرم بنوجه التحيات لأهلنا في نابلس، لأهلنا في جنين، في رام الله، في بيت لحم، في الخليل، في أريحة، في قلقيلية، في طوباس، في سلفيت. وصباح الخير لأهلنا في القدس، وصباح الخير لأهلنا في الداخل فلسطين المحتل، وصباح الخير لأهلنا وأحبابنا وين ما كانوا متواجدين في كل مناطق الضفة الغربية، وصباح الخير لأهلنا في غزة، وصباح الخير لأبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين. إذا كنتوا بتوقيتنا فصباح الخير لإلكم، وإذا ما كنتوا بتوقيتنا فمساء الخير لعيونكم. يسعد صباحكم وأيامكم وكل أوقاتكم يا رب مشاهدينا الكرام. تحياتنا في بداية وانطلاق هذا المشوار الصباحي بنوجهها لرعاة برنامجنا شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعة وجاتو سان مورس، شركة مجمع صلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للسيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس. كمان بدنا نحكي صباح الخير لمين؟ شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، صباح الخير لكمان. شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، زملاء اللي بيكونوا معنا في كل صباح في كل إطلالة، في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، يصبحكم بكل الخير. صباح الخير لعيونكم. شفرية التكاسي صباحكم فل، صباح الخير لإلكم وللركاب اللي معاكم. شفرية التكاسي مش بس السائقين العموميين على كل الخطوط سواء كانت الداخلية ولا الخارجية، كمان شفرية التكاسي السفريات الخاصة، المكاتب الخاصة. صباح الخير لعيونكم. صباح الخير لأهلنا وأحبابنا من عمال النظافة، مهندسي الوطن، يا صباح الخيرات لعيونكم. أدامكم الله فخر وعز لهذا الوطن الحبيب، وبارك الله فيكم وبأعماركم. صباح الخير للجميع، للستات ربات المنازل، الموظفات، الصبايا والشباب والرجال، صبحكم بالخير.

صباح الخير، صباح الطاقة الإيجابية، صباح نهار جديد، شوارع بعدها فاضية، صباح الخيرات ومتنشطوا مشاهدينا ومتابعينا، كل أصحاب المحال التجارية تنشطوا وتوكلوا على رب العالمين. امبارح كان في حركة نوعا ما جيدة لا بأس بها في أسواق مدينة طول كرم، كان في عدد من زيارة عدد من أهلنا من الداخل فلسطين المحتل، يعطيهم ألف عافية وبيشرفونا وبينورونا دائما بأي وقت بيحبوا دائما ييجوا فيها على طول كرم، فأسواق وأبواب طول كرم دائما مفتوحة أمامكم. صباح الخير لطلاب الثانوية العامة، امبارح كان الأغلب عماله بيقدم امتحان التربية الإسلامية ونجح هذا الامتحان، أول امتحان وزاري رح يكون كمان من محطاتنا لليوم مناقشة كيفية استطاعة وزارة التربية والتعليم الوصول إلى نجاح تقديم امتحان الثانوية العامة الوزاري لأول مرة بشكل إلكتروني، يعطيهم ألف عافية. شفتوا كيف هانت الأيام، هاي الأيام الصعبة اللي استصعبتوها، وهي كانت صعبة للأمان، يعني مش بس استصعبوها هيك مجرد أنه بدهم يظهر أنهم استصعبوها، لكن كانت أيام صعبة فعليا، والحمد لله عدت على خير، وإن شاء الله رب تكون بأقل الأضرار وينجح كل طلابنا وطالباتنا في الثانوية العامة. في مدارس يوم الاثنين بتخلص امتحاناتها، وفي مدارس يوم الأربعاء على العموم يعطيكم ألف عافية، يعني إن شاء الله يرب هيك يوم الاثنين ويوم الأربعاء تكون في عنا حركة حلوة لهالطلاب ينبسطوا ويفرحوا ويرفعوا عن حالهم بعد هذا الضغط الكبير اللي عاشوه طوال السنة، وتحديدا في الشهر ونص الأخرانيات. الله يكون بعونهم ويعطيهم الصحة. بما أنه بنوجه التحيات الصباحية، خلوني أحكي لكم صباح الخير وأحكي صباح الخير لمين الأخبار الحلوة اللي بنسمعها. في أخبار بتكون غريبة وعجيبة، ولكن بنحكي ما شاء الله تبارك الرحمن. يوم أمس كلنا عرفنا الخبر اللي كان لمدير عام مستشفى ناصر في مدينة يطا الدكتور محمد داود، الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقه بمولوده الأول بعد 39 عام من الانتظار، الله يبارك له فيه يا رب، يجعله من الذرية الصالحة. وفي كثير عدد مواليد في الأيام الأخيرة، بدنا نبارك لكل أهاليهم إن شاء الله يا رب يجعل أبنائنا من الذريات الصالحات يا رب العالمين. كمان بدنا نحكي صباح الخير للموظفين والموظفات اللي رايحين أو اللي بدأوا يتجهزوا لحتى يروحوا على أشغالهم وأعمالهم، صبحكم بكل الخير ويعطيكم ألف عافية. كمان موظفي الصحة بمختلف العيادات والمديريات بمختلف المحافظات بنصبح عليكم. مديرية صحة طول كرم أعلنت عن جدول الدوام والعيادات التابعة لإلها، مع التنويه أن المؤسسة الطبية رح تكون اليوم الأحد كل العيادات رح تكون شغالة، كل عيادات مديرية طول كرم اليوم الأحد رح تكون شغالة، اللجنة الطبية رح تكون يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. كمان من المواضيع الحلوة اللي كمان واجب علينا أنه ننوه لإلها، طبعا إحنا بنحكي ضمن جهودها للعناية بالمظهر الحضاري للمدينة، قسم الزراعة في بلدية طول كرم كان فيه له أعمال تقليم الأشجار في شارع المستشفى ضمن أعمال دورية للحفاظ على السلام العام وتحسين المظهر العام. كل التحية والاحترام، موفقين دائما يا رب، وبتمنى المزيد من الاهتمام بما يتعلق بموضوع الأزهار والورود اللي موجودة ومزروعة مؤخرا على الدوارات على الجزر اللي بتكون موجودة في شوارع مدينة طول كرم. وبتمنى كمان يكون في هناك انتباه نتأكد انه بربيش المي لري هذه الأزهار والورود شغالة 100%. بتعرفوا درجات الحرارة بدأت بالارتفاع، وبدأنا نشهد ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة وتحديدا فترة الظهيرة، علشان هيك خلونا ننتبه على هذا الموضوع وما يكون في هناك لا سمح الله أي تلف بمزروعاتنا اللي موجودة على الدورات وعلى الجزر. فصباح الخير كمان لكل المهتمين، وبدي أحكي صباح الخير للمزارع وللفلاح اللي صبح بأرضه موجود عماله بينكش بها الأرض وبيزرع وبيحصد فيها، صباح الخيرات لإلكم، أنتوا عنوان الصمود وعنوان العز والكرامة، ولا أجمل من أنه عن جد الشخص يكون فيه له أرض ويزرع في هاي الأرض ويأكل من خيراتها. حلو قديش حلو الواحد يكون عنده أرض ويزرع فيها ويأكل من اللي عماله بيزرع، شعور مختلف تماما صدقوني مشاهدينا ومتابعينا، كل حدا جرب هذا الشعور فبيحس بقيمة هاي النعمة وبحس بقيمة الأرض وبحس بقيمة الزرع. فاحكولي شو زرعتوا، احكولي كيف كانت تجربتكم مع أنه تزرعوا شيء
وتاكلوا منه. صحتين وألف عافية. صباح الخير لكل مزارعي الملوخية، يعني هلأ عز الملوخية، فالمزارعين بيهتموا بهذا الموسم وصراحة ولا أزكى من ملوخية بلادنا. معنا في طول كرم تحديدا مشهورة منطقة ذنابة ومنطقة ترتاح بالملوخية، فبارك الله في كل أهلنا وناسنا اللي بيزرع الملوخية بكل المناطق. صبحكم بكل الخير. لا تنسوا أرقام الاتصال بالتواصل على الرقم 0926849 أو من خلال المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970 5999 40 990.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يا صباح المسجات الجميلة من الأخ وجدي الجابي. صباح الخير جميعا، أتمنى لكم أسبوع مليء بالراحة والإنجاز والتوفيق. ربنا يكتب لكم الخير في كل خطوة ويبارك لكم في وقتكم وجهدكم. من وجدي الجابي، يسعد صباحك يا رب الأستاذ وجدي الجابي، صبحك بكل الخير. كمان في عنا من الرسائل أعمالها بتوصلنا، يسعد صباحك أخت ريهام وصباح أهلنا بطول كرم. أخت ريهام، زمان كنا نطالب بإزالة التعديات على الأرصفة، لكن للأسف امبارح نزلت على طول كرم، وبعد اللي شفته صار لازم نطالب إنه ترجع الأرصفة للوضع اللي كانت عليه قبل انتخابات البلدية. مش معقول إنه الأرصفة تتحول لحسبة خضار. أنا مش ضد إنه الإنسان يدور على رزقته، بس تكون بشكل مدروس ومنظم. يعني مش ضايل غير إخواننا الفلاحين المتضررين ينزلوا على البلد ويحرثوا ما تبقى من الأرصفة ويزرعوها. من أسامة، يسعد صباحك يا أسامة، صبحك بكل الخير. أسامة بيحكي بموضوع كان المفترض أنه موجود، أو هو المفترض أنه تم مناقشته من قبل محافظ محافظة طول كرم، وقال أنه الأحد الماضي حكى أنه الأحد، وفعليا كان في هناك اجتماع لحتى يبحثوا سبل تنظيم وترتيب الأسواق وإزالة التعديات ومن الحكم منه. بس إحنا للأسف بنحكي لغاية اليوم لازال الوضع قائم. يعني لو بدنا نيجي نتطلع على ميدان ثابت، مشكورة بلدية طول كرم إنها إعادة تشغيل النافورة بهذا الميدان، لكن حوالين الميدان شو موجود يا ترى؟ موجود كراتين متراكمة فوق بعضها البعض، موجود نفايات، موجود مخلفات بعض الفواكه والخضار اللي موجودة بهاي المنطقة. مش ضد إنه الناس تبيع وتسترزق، بس ضد العبثية الموجودة والفوضى اللي موجودة في الأسواق. مش ضد إنه أصحاب البسطات يسترزقوا والله يبارك ويرزق الجميع يا رب، لكن ضد المخلفات اللي بتضل موجودة بعد هاي البسطات، ضد العشوائية اللي موجودة في الأسواق. للأمانة بتعطي منظر، يعني إحنا بدنا الكل يجي وبدنا الكل يتسوق وبدنا الكل يستمتع، بس بدنا يجي ويكونوا مرتاحين، ما يكون في فوضى وما يكون في عشوائية في الأسواق في مدينة طول كرم. وخاصة إنه من شأننا لما إحنا بنحكي عن معالم أساسية مهمة في مدينة طول كرم، مثل ميدان ثابت، المفروض إنه يكون ميدان أجمل أو بصورة أجمل مما هو عليه اليوم. يعني أنا بتوقع دائما نادينا وحكينا من خلال برنامج طلة فجر، بنتمنى إنه يكون في تحسين لهذا المنظر الخارجي والنهائي لميدان ثابت وميدان جمال عبد الناصر. ميدان جمال عبد الناصر مساحة، بتوقع أن كثير مهندسين خبرة ونخبة، بتوقع أنه يكون في تقديم ما يتعلق بأنه ترتيب إعادة هيكلية لميدان جمال عبد الناصر. بعرف أنه مش سهل بهيك وقت، مش سهل بهيك زمن أنه البلدية

يتباشر بهذا الموضوع، بس أتمنى أنه يكون موجود على طاولتها لحين وجود الإمكانية لعمل هيكلية جديدة لميدان جمال عبد الناصر وميدان ثابت. أتمنى من البلدية ومن كل جهة مسؤولة سواء من المحافظة بالتعاون مع البلدية أنه يكون في هناك أقل ما فيها تنظيم وترتيب للعشوائية اللي إحنا عمالنا بنشوفها للأسف. فبتمنى يا رب، إحنا كلنا بنتمنى أنه شوارعنا تكون منظمة مرتبة جميلة جدا وما فيها هاي العشوائية والغوغائية اللي احنا عمالنا بنشوفها بشكل متناثر هنا وهناك. هذا غير انه بعض المخلفات بتكون من الكراتين والصحاحير اللي بيحملوا فيها الخضار والفواكه. الله يبارك للكل ويرزق الكل ويعطينا ويعطيكم يا رب، ولكن خلونا دايما محافظين على المكان اللي احنا موجودين فيه، لا نتعدى عن المكان اللي حطينا فيه اول مرة البسطة، وكمان ما نضيق على الشارع ونخلي الشارع بصراحة ضيق، يعني يا دوب هو يوسع للمارة ولا هو يوسع للمركبة ولا هو يوسع للبسكليت ولا هو يوسع للسكوتر. فبنتمنى أنه يكون في عن جد تصويبة لهذا الوضع. أما من الصباحيات كمان اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم، سلام عليكم ويسعد صباحكم بكل خير. بالنسبة لامتحان الدين هي عدت على خير بالنسبة للوزارة وليس للأهل، مع العلم كان فيه مشاكل بالتقنيات، ولكن كان الامتحان ظلم وكان فيه أغلاط بالأسئلة ودخلوا الطالب بحالة اكتئاب لأنه الخيارات كان جزء كبير منها الصح والأصح وفي أسئلة إلها أكثر من جواب. رجاء أن تواصلوا مع الجهات المختصة واحكوا لنا كيف راح يتعاملوا معها. اليوم راح يكون معنا الأستاذ صادق الخضور لحتى يحكي لنا عن امتحان الوزاري الإلكتروني، ورح يحكي لنا كمان عن كيف رح يكون شكل الدوام بالمدارس الصيفية اللي أعلنت عنها الوزارة. خلونا نبدأ بالعكس، بما أنه إحنا تطرقنا إلى الوزارة، وزارة التربية والتعليم وآخر التطورات والمتابعات فيها، هاي آخر محطة رح نناقش فيها اليوم مواضيعنا. كمان من المحطات اللي رح نحكي عنها، رح نحكي اليوم عن كارثة دوائية عمالها بتهدد مرضى كورونا والقولون التقرحي، ماذا يعني انقطاع العلاجات البيولوجية، وبدنا نتعرف أيضا على هذه العلاجات وأهميتها لهؤلاء المرضى. كمان بيت هوريك للأسف تعرضت يوم أمس لمجموعة من الأحداث المؤلمة والمؤسفة من اقتحامات اعتداءات، اقتحام واسع ميداني نفذت قوات الاحتلال في بيت هوريك، رح نقرأ وإياكم في تفاصيل ما جرى يوم أمس. كمان من محطات المهمة والأساسية لليوم رح نركز ونسلط الضوء عليها مشاهدينا ومتابعينا، مجلس الوزراء رح يكون قريبا جدا في مدينة طول كرم، متى لم يتم تحديد الموعد، لكن هذا ما تم إعلامنا فيه أنه رح يكون في هناك اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة طول كرم قريبا جدا. ملفات هامة رح نناقشها اليوم مع المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية لحتى نعرف شو المتوقع بعد زيارة المجلس، بعد ما يتم الاطلاع على كل المطالب والاحتياجات لأهلنا في مدينة طول كرم. هذا الاجتماع اللي رح يضم أكيد مجموعة كبيرة من المؤسسات الكرمية على رأس محافظة طول كرم، وبالإضافة إلى كثير من المؤسسات اللي بتمثل كثير من القطاعات، قطاع الاقتصادي التجاري، بلدية طول كرم، غرفة تجارة طول كرم، أهلنا من مخيمات طول كرم، بالإضافة إلى كثير من القطاعات اللي رح تكون موجودة. وإحنا أكيد طبعا رح نقوم بتغطية الحدث، لكن الأهم من هذا الحدث نفسه إنه هالمرة أهل طول كرم بعد ما نفذت منهم كل السبل لحتى يكون في إنعاش، اليوم الآمال كتير كبيرة والمسؤولية أكبر على مجلس الوزراء بعد هذه الزيارة. الآمال متعلقة بالزيارة لأنه بدنا نعرف هل رح يكون في هناك تغير ملحوظ ملموس على أرض الواقع، هل يا ترى رح يسمع الصوت الكرمي، هل رح يكون كمان في استجابة لأكثر لمعظم المطالب اللي بيطالبوا فيها أهلنا. كثير من التعليقات اللي كانت موجودة على منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك، ومن هاي المطالبات كان في مطالب أساسية، مطالب برفع الحصار، فتح المعابر، إعادة العمال للعمل، حل مشكلة المخيمات وإعادة المهجرين وتعويض المتضررين، وبالإضافة إلى أنه طول كرم بحاجة إلى كثير من الاحتياجات الأساسية على السبيل في القطاع الصحي والطبي. إحنا بحاجة إما لوجود مستشفى جديد تخصصي
مستشفى جديد تخصصي. هذا المستشفى يكون فيه عدد كبير من التخصصات اللي إحنا فاقدينها من سنوات وسنوات وكانت مش موجودة وأصلاً مش موجودة عنا في طول كرم. نأمل أنها تكون موجودة في طول كرم لحتى نخفف من العبء على أهلنا بأنهم يطلعوا من طول كرم إلى محافظات تانية لحتى يكون في إجراء عمليات ضمن هاي التخصصات اللي مش موجودة في طول كرم. بدنا دعم للبلدية، بدنا دعم للمؤسسات الكرمية، بدنا كثير من الدعم لكل القطاعات، بدنا دعم بالاهتمام بالجانب التعليمي. جامعات طول كرم من الجامعات اللي بنفخر فيها، جامعة فلسطين التقنية خضوري، كيف الحكومة عمالها بتتابع مع إدارة ومجلس إدارة الجامعة كل التطورات والخطط المستقبلية لحتى يكون في عنا إضافة تخصصات تخدم طول كرم ومن شأنها تحسن الواقع في طول كرم، كما بالإضافة إلى كثير من المواضيع المهمة على الصعيد البلدي، الحكم المحلي وغيرها من المطالب. شو المشاريع اللي بانتظارها طول كرم لحتى تحسن من الواقع بشكل عام؟ لكن مطالب أساسية التاجر الكرمي بيطالب فيها، مطالب أساسية أهلنا في طول كرم بيطالبوا فيها. كل هذا رح نتعرف وإياكم عليه اليوم إن شاء الله من خلال ضيفنا الدكتور محمد أبو الرب ليحكي لنا عن أبرز ما سيتم مناقشته والاطلاع عليه من خلال هذه الزيارة في مدينة طول كرم لمجلس الوزراء. صباح الخير لإلكم، علها تكون قريبة جدا، علها تكون يا رب تكون فيها الاستجابة لكل المطالب وما يكون في خيبة أمل. بالعكس اليوم الآمال كبيرة وهذا بيعطي مسؤولية أكبر على الحكومة، لأنه صدقا احنا بنحكي عن محافظة منكوبة تحديدا مدينة طول كرم منكوبة. شو يعني لما بنحكي عن اقتصاد طول كرم والوضع الاقتصادي؟ لما بنحكي عن مدن تانية بدنا نقارنها في مدينة طول كرم، هي أكبر مساحة جغرافية، عدد قراها أكثر، العائل الكثافة السكانية في هذه الكرة أكثر، المركز الاقتصادي الأساسي بيكون في المدينة، بينما في طول كرم في هناك مراكز اقتصادية تانية أصبحت موجودة خارج حدود مدينة طول كرم. صار في عنا بمنطقة الشعراوية مركز اقتصادي في كل احتياجات وبيلبي كل احتياجات أهلنا من منطقة الشعراوية، وبالتالي هذا للأسف كان في له بعض الأضرار إنه أهلنا من الشعراوية اكتفوا ويعني زيارتهم صارت قليلة على طول كرم. هذا كمان بيضعف من الحركة الشرائية والاقتصادية والتجارية في طول كرم. لكن اليوم رح نناقش إن شاء الله وإياكم كثير من الملفات لموضوع زيارة مجلس الوزراء لمدينة طول كرم. هاي محطاتنا لليوم، مواضيع مختلفة ومتنوعة. رح نروح مباشرة وإياكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء إلى جولة سريعة لأبرز العناوين الإخبارية والاطلاع على أبرز ما جاء لصباح اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، في هذه الجولة الإخبارية نبدأها بأبرز العناوين على الساحة الفلسطينية. الحركة الأسيرة الفلسطينية تفقد فجر اليوم الأحد أحد أبرز رموزها التاريخيين برحيل الأسير المحرر ماهر عبد اللطيف يونس، الذي ارتبط اسمه بواحدة من أطول فترات الاعتقال في سجون الاحتلال. ويعد يونس من الشخصيات الوطنية التي جسدت معاني الصمود بعدما أمضى 4 عقود بالأسر، ومن المقرر أن يشيع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد حي الظهرات في بلدة عرعرة. كان ماهر يونس قد نال حريته في 19 كانون 2 يناير عام 2023 بعد أن أمضى 4 عقود متواصلة في سجون الاحتلال، حيث اعتقل وهو في 25 من عمره.

ومن أبرز العناوين على الساحة الفلسطينية، قوات الاحتلال تعتقل الشاب طارق ماهر زكارني بعد تسللها إلى مدينة جنين. مستوطن يطلق مواشيه بين مساكن الأهالي في تجمع الكعاب للكسارات قرب بلدة عناتة شرق القدس المحتلة.

مستوطنون يهاجمون منزلا ويحطمون مركبة وينفذون أعمال تخريب في منطقة زعطوط شمال شرقي ياطا جنوب الخليل. وأيضا مشاهدينا الكرام، من أبرز العناوين الإخبارية على الصعيد العربي والدولي، نأتي إلى أبرز العناوين، حيث وثيقة داخلية منسوبة إلى حركة حماس كشفت نشرتها قناة كان الإسرائيلية تزعم أن الحركة تبنت استراتيجية تقوم على كسب الوقت في تعاملها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومن أبرز العناوين أيضا، قناة كان الإسرائيلية كشفت مساء أمس بأن الجنرال جوزيف قائد قوات مشاة البحرية في القيادة المركزية للجيش الأمريكي زار إسرائيل خلال الأسبوع الجاري، ويعد المسؤول عن قيادة عملية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لموقع إكسيوس الأمريكي إن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة للغاية، إنه يعرف من هو صاحب القرار. وأضاف ترامب: الاجتماع بينهما قد يعقد في وقت مبكر من الأسبوع فور عودته من قمة الناتو. وتطرق ترامب في المقابلة إلى إيران والمفاوضات قائلا إن الولايات المتحدة قد تهاجم القيادة الإيرانية التي ستجتمع لتشييع جثمان علي خامنئي، لكنها لن تفعل ذلك لأنها تريد الحفاظ على المفاوضات النووية. هجوم واحد ويمكننا القضاء عليهم جميعا، لكننا لن نفعل ذلك، حينها لن يتبقى لدينا أحد للتفاوض معه. ومن أبرز العناوين مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، القناة 15 العبرية تكشف نقلا عن مصادر مطلعة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب تأجيل عملية عسكرية كانت مقررة في منطقة علي الطاهر جنوبية لبنان استجابة لطلب مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حسب المصادر فإن ترامب طلب عدم تصعيد الأوضاع على الجبهة اللبنانية خشية أن تؤدي أي مواجهة جديدة إلى عرقلة الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران. وفي سياق متصل، أعلن ترامب في وقت سابق أن نتنياهو طلب عقد لقاء في البيت الأبيض مرجحا أن يتم الاجتماع بعد عودته. حالة الطقس، حيث يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. خلال ساعات النهار يسود طقس صيفي في مختلف المناطق. إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الثلاثاء مقابل الشيكل بثلاثة شواكل، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 23 أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 43 أجورا. للإطلاع على المزيد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الفجر TV.com. نروح لفاصل، نرجع من بعدها نكمل وإياكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلت فجر.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير والسرور، صباح السعادة لكم دائما وأبدا. كمان في عنا رسائل صباحية عمالها بتوصلنا في هذه اللحظات، صباح الخير لكم جميعا. كمان من الرسائل اللي بتوصلنا من مأمون كوع، يسعد صباحك يا رب، صباح الخير للجميع. كن بسيطا مهما ارتفع شأنك، فالبساطة للملوك، فجميل الروح ملفت ولو كان بين الحشود. يا صباح الخيرات. أذكركم مشاهدين الكرام أرقام الاتصال والتواصل على الرقم 0926849. المشاركات النصية المكتوبة بتكون على الواتساب على الرقم 00970599940990. صباح الخيرات لكم جميعا مشاهدينا الكرام. كملين معكم بمحطاتنا اللي دائما بنتواصل وإياكم من خلالها، لكن في عنا كمان رسائل وعمالها بتيجينا بزيادة. خالي علي أبو شنبي، سعد صباحك وأشرقت شمس يوم الأحد، اللهم اجعل لنا نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور يا رب، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. يسعد صباحك يا رب. كملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في محطاتنا. تعالوا نتعرف وإياكم على هذه المحطة اللي من خلالها بدنا نحكي عما بيشهده قطاع الصحة من أزمة دوائية مقلقة، وخاصة بعد انقطاع 2 من أهم العلاجات البيولوجية المخصصة لمرضى داء كرون والتهاب القولون التقرحي عفوا. هذا الأمر اللي بيثير مخاوف كثيرة عند المرضى والأطباء، لما له من تداعيات صحية ممكن تكون خطيرة إذا استمر هذا الانقطاع بتوفير هذه الأدوية. للحديث عن أبعاد هذه الأزمة، تأثيرها على المرضى والحلول الممكن إيجادها، خلونا نرحب بدكتور قصي عبدو، استشاري وإخصائي أمراض الجهاز الهضمي الكبد والمناظير والأمراض الباطنية. صباح الخير دكتور قصي.
1: يسعد صباحك جميع المستمعين أختي.
0: صباحك بكل الخير دكتور. يعني إحنا من خلال متابعتنا لمن شراكتك المتخصصة حول هذه الأدوية، أنت مش من اليوم عمالك بتحكي عن هذه الأزمة، أنت من فترة طويلة وأنت بتحكي عن تداعيات هذه الأزمة على المرضى، لكن شو اللي عماله بيصير عشان توضح الصورة للسادة المشاهدين والمتابعين قديش حجم هذه الأزمة من قطاع العلاجات البيولوجية في فلسطين؟
1: طب يعطيك العافية وجميع المستمعين. احنا نحكي على مرض امراض مزمنة، امراض مناعية. انا بختصر على مرضين معينين بس، كرونز وقولون تقرحي، كونه ضمن اختصاصي، ولكن في اختصاصات تانية زي الروماتيزم والاورام وشغلات اخرى بحاجة لهاي الادوية. احنا نحكي من منطلق جمعية الجهاز الهضمي الفلسطينية، من جمعية حياة لصحة الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الخيرية. نحكي من منطلق نقص دوائين مهمين جدا، يعني في دوائين اساسيات في علاج امراض مزمنه زي التهاب القولون التقرحي وداء كرون. حاليا هذول دوائين مفقودين، يعني بلش الدواء الاول اللي هو الانفليكسيماب من حوالي 4 أشهر بلش يتناقص كميته، وحاليا دواء اخر اللي هو الدواء رقم 1 اللي يستعمل في هاي الامراض اللي هو الهيوميرا كمان صار مفقود في الوزاره. حاليا اهم دوائين لعلاج امراض مزمنه مثل امراض كرونز وقولون تقرحي والامراض المناعيه الاخرى حاليا مش موجودين في الوزاره بتاتا.
0: طب انقطاع هذا الدواء شو بيعني تحديدا لهي المرضى، وقديش بيكون الموضوع مقلق لاي درجه عند المرضى، وانتم كدكاتره كيف عمالكم بتتابعوا هذا الموضوع؟
1: خلينا بس يعني نوضح للمستمع شو الفرق بين الأمراض الوظيفية والعضوية. يعني إحنا لما نبدأ أمراض الجهاز الهضمي أو أي أمراض أخرى تنقسم لنوعين، أنواع أمراض وظيفية وأمراض عضوية. أمراض وظيفية زي القولون العصبي، زي القولون التوتري، زي ارتجاع المريء، هاي أمراض وظيفية ما بتأثر، ممكن تنقص على الإنسان حياته ولكن لا تؤثر في مدى حياته، يعني دخول المستشفى، انتكاسات قوية، بحاجة لجراحة، مضاعفات طبية، ما في منها. الأمراض العضوية العضو بيكون مصاب، يعني في تقرحات والتهابات. مرض كرونز القولون التقرحي جهاز المناعة يعني ببطل بضل الطريق وبصير يهاجم الأغشية المخاطية في الجهاز الهضمي، أكثر شيء القولون الأمعاء الدقيقة كأجسام غريبة وبروح بيهاجمها وبيعمل فيها تقرحات وانسلاخات في الأنسجة وبيعمل نزيف والتهابات. طبعا هاي الالتهابات ممكن تتطور لانغلاق في الجهاز الهضمي أو تفكيرات، نواسير، خروج بروزات من الجسم، نزيف شرجي، آلام شديدة في البطن، دخول مستشفيات، الحاجة لعمل عمليات متكررة من ناحية قص للأمعاء بسبب تلفها أو حدوث فيها نواسير أو فراغات. كل هاي الأمور بتفاقم لما يكون المريض عنده علاج مزمن لازم ياخده بفترة معينة كل شهرين أو كل أسبوعين. نقص الدواء بيرجع المريض للمربع الأول من أول ما بدأ عنده التهابات ومشاكل وبحاجة للجراحة، وممكن يعيد الخطة العلاجية للصفر. يعني بعد ما يكون المريض أنجز إشي كبير انقطاعه 4 لـ5 أشهر بيرجع للمنطلق الأول. بالإضافة إنه الاختلاف في جرعات الدواء وانقطاعه بيسبب أجسام مضادة ضد الدواء المعطى. يعني بصير الدواء بعد ما كان دواء فعال دواء غير فعال، وبدك تتدور على خط علاج ثالث ورابع، والهاي الإمكانيات غير موجودة لأنه الخطط الدفاعية الأخرى هي غالية الثمن. فإحنا بنبدأ في الأدوية البسيطة اللي ممكن تكون فعالة جدا لعلاج الأمراض هاي. والشغلة الثانية نحكيها إنه هاي الأمراض أمراض مزمنة، يعني المريض بحاجة للاستمرار على الدواء لفترات طويلة جدا، يعني مش علاج شهر وشهرين، هاي علاجات مزمنة. المرضى معظمهم أطفال، معظمهم شباب في مقتبل العمر، يعني شباب يعني منتجين. الأمراض زي هاي والانتكاسات بتزيد دخولهم من المستشفى، يعني بتخفف،
0: بتزيد من معاناتهم المرضية،
1: بتزيد معاناتهم، معاناة أهلهم معهم. تمام، لأنه هذا المشكلة إنه العلاج مكلف باهظ الثمن، الأهل ما بيقدروا يكفلوا لوحدهم. هاي المشكلة الأساسية حاليا في هذا المرض.
0: بعد هذا الانقطاع اللي بتعرضوا له المرضى، ممكن مرضى إنهم ما يستجيبوا للعلاج مرة تانية إن رجعوا له، إن رجعوا توفر؟
1: طبعا أكيد جدا. وللأسف إنه بعض الأحيان يتم تغيير الأدوية بأدوية أخرى. يعني ممكن يكون شو سبب انقطاع الدواء الهيوميرا، الدواء الثاني اللي كان موجود في الوزارة، إنه تم تبديل الانفليكسيماب بدواء الهيوميرا. طبعا هدول المرضى اصلا كانوا ماخذينهم من فتره وكان ما عندهم استجابه، هذا زاد المأساة الاخرى. بالاضافه للناس اللي عندهم ادويتهم من هيوميرا نقص المخزون عندهم، لانه حاليا انه بيكون مخصص مثلا 1000 ابره لهذول المرضى صاروا حوالي 500. فنقص الادويه صار حاليا لجميع المرضى سواء اللي كانوا مستجيبين او المرضى غير مستجيبين للدواء.
0: وتحويل الادويه هذا شيء غير امن على صحه المريض.
1: أكيد طبعاً. بس يعني إحنا برضو يعني لا يعني الوضع لا يخفى على الجميع، وضع سياسي، وضع اقتصادي، إحنا ما نلوم وزارة الصحة، ولكن إحنا بنحاول نطلق صرخة استغاثة لهذول المرضى إنه بحاجة للنظر لحالهم. هذول مرضى أمراض مزمنة، سواء يجب إدراجهم في الأمراض المزمنة، هذا شيء حاولنا دائماً نطرحه على الوزارة، إنه هذول المرضى أمراض مزمنة يجب إدراجهم بالأمراض المزمنة، أمراض زي أمراض السرطان وأمراض المزمنة، حتى يتم عدم انقطاع دواهم سواء كان في إضراب سواء كان في أي مشاكل بالمستقبل أي شيء. هذول المرضى ما بيستحملوا إنه الدواء ينقطع عنهم، بالإضافة إنه هذول المرضى ما بيزبط انقطاع عنهم العلاج بتاتا، لأنه هاي استمرارية في خطة علاجية. أي إيقاف في العلاج أو تدهور، يعني عدم التزام في الأدوية، ممكن يعني يتطور لتطور في الحالة الصحية.
0: يعني لحتى نتجنب تفاقم هذه الأزمة ونحافظ على صحة مرضانا، شو المطلوب بشكل عاجل وفوري؟ يعني يعتبر مثل ما ذكرت نداء استغاثة للحكومة ولا وزارة الصحة إنه يكون في توفير لهذه الأدوية للمرضى. كيف رح يكون؟
1: لأنه بصراحة شركات الأدوية، بس شركات الأدوية يتم يعني الاتفاق معها، لأنه الموردين حاليا بقول لك أنا ما بدي أورد لوزارة الصحة لأنه ما في دفعات إطلاقا. يعني حاليا هي فقط تزديد يعني نحكي يعني الاتفاق مع شركات الأدوية بالطريقة المناسبة لهم.
0: ممكن نخصص إنه هذه الأدوية لأنها ضرورية لهؤلاء المرضى.
1: نعم. هلا بعض الأحيان الناس تسمع أول مرة، ولكن الإنسان اللي عنده مريض مصاب بهذول الأمراض يعرف قديش المأساة الأساسية يعني الكبيرة اللي بواجهوها. كل إحنا بعضنا ما بعيد عن هاي الأمراض، ربنا يعني يشافى الجميع إن شاء الله، ومتمنى الشفاء للجميع. ولكن الناس اللي عندهم أمراض مزمنة أو عنده في البيت حدا عنده كرونز أو قولون تقرح، بيعرف يعني مريض يدخل الحمام 30 مرة في نزيف شرجي، بيعرف يعني انسدادات في الأمعاء، بيعرف يعني آلام مبرحة. بتعرفش يعني المريض ما يقدر ياكل ولا يتحرك ولا يخرج من البيت ولا يروح على محسوم، بحاجة لحمام 24 ساعة. هاي الأمور سيئة جدا، المرضى بيكون دمهم واطي، المرضى قابليتهم للحياة بتكون واطية، حالتهم النفسية جدا تعيسة. عشان هيك احنا في الجمعية، سواء جمعية الجهاز الهضمي الفلسطيني أو جمعية حياة لصحة الجهاز الهضمي، بنحاول دائما نعمل مؤتمرات، نعمل ندوات، نحاول نوجه الناس للتوعية بهاي الأمراض، وبحاجة انه دائما نتواصل في حين يعني اي نقص في هاي الأدوية، نحاول يعني نبعث يعني نداء استغاثة لهذول المرضى بحاجة لتوفير الأدوية لأسرع وقت.
0: اليوم بصراحة بعد ما تعرفنا وإياك دكتور قصي على هؤلاء المرضى وعلى هذه الأمراض تحديدا، لما بنحكي عن أزمة إذا استمرت لا سمح الله، وإحنا بنأمل إنه يكون في استجابة لهاي الاستغاثة السريعة، كيف ممكن تتوقع إنه ينعكس هالشي على صحة المرضى وعلى النظام الصحي كمان خلال الأيام والأشهر المقبلة إذا لا سمح الله استمرت هذه الأزمة؟
1: إحنا لازم يعني بس نوضح شغلة واحدة، إنه العلاج البيولوجي علاج مكلف، ولكن الدراسات العالمية بتحكي إنه العلاج البيولوجي يعني لو نحسبها بالورقة والقلم بالحساب هو أرخص على الوزارة من دخول المريض على المستشفى وخضوع لعمليات جراحية وتحويل على مستشفيات خاصة من قبل الوزارة. فإحنا بنحكي للوزارة يا ريت يكون في لجان متخصصة، تمام، حتى تكون من النقابة وتكون من جمعية الجهاز الهضمي والأطباء المتخصصين، وبنحكي إنه بشكل عام يدرسوا قديش كمية الاحتياج لهذول المرضى، قديش لازم يكون لهم موفر بشكل مخزون سنوي، بحيث انه مش بنص السنة نحكي للمريض بعد ما بلش رحلة علاج 4-5 أشهر وكانت مؤلمة وكانت وتكللت النجاح، نحكي له نرجع من المربع الاول ونرجع لنقطة الصفر ونبدأ من اول العلاج. فضروري جدا الالتزام بالدواء، بيجنب المريض خضوع لعمليات جراحية، دخوله المستشفى، انتاجيته للعمل بتصير افضل، تغيبه عن الدوام، تغيبه عن الجامعة، نظرة يعني نحكي معاناة الأهل اللي بيشكي قدام المريض، وخصوصا لما يكون أطفال بعمر 8 و10 سنوات بيكون بحاجة هاي الأدوية، بتوفر عليهم كثير من المأساة. ونسأل الله عز وجل إنه يعني يهدي البال، وإنه زي ما حكيت لك إحنا وزارة الصحة بنشتغل بشكل عام بنفس الوتيرة، إحنا بنشكرهم دائما ما بيقصروا، ولكن في شغلات لازم نحكي عنها في حالة في نقص، في حالة في أهمية لهذول المرضى، بحالة أنه ممنوع ينقطع أو يجب أن لا ينقطع العلاج قدر الإمكان عن المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، عن مرضى الكلى، مرضى أورام السرطان، الأمراض المزمنة وأمراض الروماتيزم.
0: أشكرك كل الشكر دكتور قصي عبد، رئيس جمعية الجهاز الهضمي الفلسطينية، رئيس اللجنة الطبية في جمعية حياة لصحة الجهاز الهضمي والكبد والتغذية. شكرا لك دكتور على وجودك اليوم وإيانا، وعلى إعطاء المشاهدين والمستمعين تفاصيل أكثر حول هذه الأزمة، حول هذه الكارثة الدوائية اللي بتهدد مرضى الكرونز والقولون التقرحي. نسأل الله السلامة ويا رب كل السلامة لمرضانا. اليوم لما بنحكي عن انقطاع العلاجات البيولوجية هذا خطر بيهدد حياة مرضانا، أهلنا، أبنائنا، أطفالنا. نسأل الله يا رب أنه يكون في هناك توجه سريع واستجابة لهذا النداء بشكل فوري وعاجل من قبل وزارة الصحة لحتى نحافظ على أهلنا وأحبتنا. ما حدا بيحب يشوف ابنه أو بنته، ما حدا بيحب يشوف حدا من أفراد عائلته وأسرته عماله بيعاني وعماله بيتألم بشكل كتير كبير ومش قادر يعمل شيء. فإن شاء الله يا رب يكون في هناك انفراج وحل هذه الأزمة بشكل سريع جدا. شكرا كثير للدكتور قصي عبدو، يسعد صباحك يا رب، وكل السلامة لمرضانا، يصبحكم بكل الخير.
1: شكرا لكل جميع
0: المستمعين. العفو دكتور. مكملين معكم مشاهدينا الكرام، متابعينا ومستمعينا، وبدي أوجه كل التحيات الصباحية لمرضانا الموجودين بكل المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، لمرضانا الموجودين في المراكز الطبية والصحية، بالمختبرات، بالعيادات، عند الدكاترة، بالمراجعات أو بالكشفيات. صباح الخير لكم جميعا. مرضى الفشل الكلوي الموجودين حاليا بقسم الغسيل في مستشفى ثابت الحكومي في كل المستشفيات، بصبح عليكم. صباح صباح الخير لجمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي في طول كرم. يسعد صباحكم إسلام أبو شمعة، صبحك بكل الخير. صباح الخير لكل الجمعيات اللي تعنى بشؤون المرضى بمختلف أشكالها. يا صباح الخيرات لكم، الله يشفيكم جميعا ويديم عليكم الصحة والعافية. مشاهدينا بدنا نروح لفاصل، وبعد هذا الفاصل راجعين نكمل وإياكم في برنامج طلت فجر.

صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا، صباح الخير لكل أهلنا وأحبابنا، يا صباح الخيرات والليرات لكل محبي كرة القدم، لكل المتابعين لكأس العالم 2026. تخيلوا قديش المشاهد حلوة بصراحة من خلال شاشة التلفزيون الفجر في كتير من المناطق، الأهالي عمالهم بيتابعوا بصراحة. يعني المباريات الأخيرة كانت جدا ممتعة، وخاصة أنه في إحنا بنحكي عن منتخبات عربية المغرب، وبنحكي كمان عن المنتخب المصري يا سلامة. لكن بدنا نحكي، خلينا بصراحة بالمباراة الأخيرة كانت للمغرب. المنتخب المغربي لساته بيواصل عروضه المبهرة بصراحة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، واللي من خلالها تأهل لدور ربع النهائي الثمانية بعد ما تغلب على منتخب كندا أحد مستضيفي البطولة بثلاث أهداف بدون رد. تخيلوا قديش كان شعور مبارح، قديش الفرحة كانت مميزة. من خلال شاشة تلفزيون الفجر شفتوا أصلا تفاعل الجمهور الفلسطيني بالخيم اللي كانت موجودة، سواء بالبوليفارد وغيرها، وبالخيم اللي كانت موجودة يوم أمس رام الله، لحتى كله يكون موجود ومتابع لهذه المباراة. أداء نجوم المغرب كان ضعيف وغير متوقع خلال مجريات الشوط الأول اللي كان قوي ومفاجئ من أحد مستضيفي البطولة المنتخب الكندي، إلا أنه خبرة اللاعبين حسمت اللقاء بسهولة في الشوط الثاني، وهذا طبعا كان بتألق نجم اللقاء وناحي، وكمان كان من خلال زملائه. أهداف المنتخب المغربي: عز الدين أوناحي سجل في الدقيقتين 50 و 82، وسفيان الرحيمي في الدقيقة 90. كمان كان في بصراحة يعني مشاهد كتير حلوة من المتابعين، من الجمهور. الجمهور الفلسطيني كان بصراحة عماله بتابع المباراة هيك لحظة بلحظة وثانية بثانية. كانت الأجواء عن جد حلوة، الكل متفاعل كان مبارح مع هذه المباراة. وكمان نتمنى يا رب أنه يكون المغربي متألق بهذا الكأس، كأس العالم، يكون من نصيبه يعني بعد هذا الإبهار اللي حققوه ليلة مبارح. فالتوقعات عمالها بتعلى وبتزيد، لعله خير إن شاء الله يا رب. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، كمان بدي أوجه كل التحية والشكر لكل الأهل والأحباب الداعمين دائما لشاشة التلفزيون الفجر، اللي بيحبوا يتابعونا في كل لحظة وفي كل ثانية، وبيتابعونا بكل مكان، وبتابعونا بأي زمان. فبتخيلوا مبارح يعني حتى إحنا على صعيد الزملاء، وإحنا أنا وزملاء اللي عاملين بتلفزيون الفجر، إذا ما كانوا عارفين يتابعوا المباراة ببلشوا يبعتونا متى المباراة، على أي قناة بنقدر نحضرها، ويلا إحنا جاهزين وبدنا أجواءكم الحلوة. فالكل كان متابع عبر شاشة تلفزيون الفجر لأجواء المباراة الرائعة والمميزة. فكانت عن جد مبارح تحديدا المباراة عالمية، هي أصلاً عالمية، وكانت عن جد عالمية وأكثر من عالمية. يعني بصراحة إحنا أقل ما فيها نحكي إنه ننبسط نفرح، يعني صح إحنا مش موجودين بس فرحتنا المنتخب المغربي منتخب الشقيق، فحلوة حلوة هاي المشاعر. وبصراحة الكل كان سعيد جداً بما حققته المغرب يوم أمس. فسنونا لسه احنا راح نكون معكم بأجواء أكثر حماسية مع الأيام القادمة من نهائيات كأس العالم. يا سلام على هاي الأجواء المميزة. بتعرفوا الفجر شو محضر لكم؟ الله علم الفجر شو محضر لكم، مزيد من المفاجآت بكأس العالم. وخلوكم تابعين دائما بكل برامجنا، ورح نكون إن شاء الله معكم من خلال برنامج طلة فجر في كثير من التحليلات والتوقعات والتقييمات مع الخبراء والمحكمين، وأكيد اللي دائما بيكونوا مهتمين بالشأن الرياضي. فإحنا بنحكي بصراحة عن عالم الكل بيحبه، قطاع الرياضة. مين منا ما بحب الرياضة، ومين منا ما بحب بصراحة كرة القدم. ومثل ما بلقاءاتنا السابقة مع كل ضيوفنا الرياضيين، منهم الأستاذ محمد عراقي، حكى كأس العالم هو الشيء الوحيد اللي بيجمع كل أفراد الأسرة. صغار بيحضروا كأس العالم، كبار بيحضروا كأس العالم، حتى الصبايا وحتى الأمهات اللي ما بيكون لهم اهتمام كبير بالرياضة وبمتابعة كل المباريات، لكن بكأس العالم بتشوف الكل، كبير وصغير، نساء ورجال، شباب وصبايا، كبار بالسن حتى كمان، الكل قاعد وبيتابع
المباريات كأس العالم. ومثل ما ذكر كمان الأستاذ محمد إنه البدايات بتكون مش كثير فيها اهتمامات، لكن النهائيات هون بتبلش الأكشن، هون ببلش التوتر، هون بتبلش التوقعات على أصولها، والكل بيبدأ يتحدى الثاني إنه أنا فريق اللي بشجعه هو اللي راح يفوز، بالتوقعات بتبلش تعلى لكل المنتخبات. فكل التحية والاحترام. مكملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، لكن خلونا مشاهدينا نروح لهذا الفاصل السريع، ومن بعد هذا الفاصل راجعين وإياكم لحتى نتحدث عن شيء جديد بتقوم فيه الإغاثة الزراعية لما يتعلق بموضوع الزراعة. شو رح يكون إن شاء الله؟ رح نحاول إنه نطرح هذا الموضوع في برنامجنا ومشبارنا الصباحي لنهار اليوم من برنامج طلة فجر. خلوكم معنا.

0: وصباح الخيرات والليرات والمسرات لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، يا صباح الخيرات لكم. أكيد مكملين معكم، متواصلين وإياكم. بلشت الحركة حاليا بشوارع نابلس وشوارع طول كرم وشوارع جنين، ويا سلام، الحمد لله رب العالمين دايما على هاي النعمة. والله لا يعيد أيام الكورونا. بتتذكروا أيام الكورونا؟ يعني إحنا بنحكي عن أيام الله لا يعيدها بصراحة. الشوارع كانت فاضية، هاي أكبر نعمة إحنا موجودين فيها. يديم علينا النعمة، نعمة الحياة والطاقة والحركة إن شاء الله يا رب. تعالوا مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، نتحدث وإياكم عن هذا الجانب، في الجانب الزراعي. اليوم بنواكب إنجاز زراعي وصناعي جديد، يعد الأول من نوعه في فلسطين، الإغاثة الزراعية، وشركائها بيقوموا بتسليم خط إنتاج متكامل للملوخية. طبعا هذا الشيء رح يكون في مناطق معينة في طول كرم، رح يشمل مراحل مختلفة. إيش التفاصيل حول هذا الإنجاز الزراعي اللي مثل ما حكينا لكم يعد الأول من نوعه في فلسطين؟ تعالوا نتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، الأستاذ عاهد زنبيطة، مدير الإغاثة الزراعية في طول كرم. سعد صباحك أستاذ عاهد.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين والمشاهدين.
0: صبحك بكل الخير يا رب. دكتور، لما احنا بنحكي صدقا عن انجاز جديد الاول من نوعه، بدنا نتعرف اكثر عن هذا الانجاز، شو اهميته، شو اهميه هذا الخط الانتاجي للملوخيه، وليش يعتبر الاول؟
1: يعني ضمن المشروع بتنفذه الاغاثه الزراعيه بالشراكه مع مؤسسه اوكسفام وبالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية والعديد من الشركاء، احنا بننفذ مشروع زيادة منافع النساء والشباب من سلسلة قيمة الخضار الطازجة. هذا المشروع هو يستهدف المزارعين بشكل خاص، وخاصة مزارعين الخضار في محافظات طول كرم وجنين. احنا من خلال هذا المشروع يعني فيه الكثير من التدخلات، ولكن هذا النوع من التدخل وهو دعم الشركات او المصانع ببعض الماكينات والتي تساعد في عمليه في الانتاج، والذي يعني احنا كان في عندنا في نفس البند احنا بنطلب من المصنع او من الشركه يتوقع اتفاقيات مع مجموعه من المزارعين لشراء منتجاتهم، وبالتالي احنا بنكون فدنا المزارعين اولا، وطبعا والفائدة تعود إلى نفس المصنع سواء في سرعة الإنتاج أو في غيره. وإحنا كنا سابقا قد وردنا ماكينة يعني زراعة، ماكينة زراعة لمشتل أبو بكر، وبالتالي هناك صار في سرعة كبيرة في إنتاج الأشتال الخضار للمزارعين وحتى بسعر أقل، ويعني كانت هذه من ضمن الاتفاقيات. ووردنا لمصنعي صنوبر وغزال كمان، وهناك اتفاقيات وقعوها مع المزارعين لشراء منتجاتهم طيلة العام بسعر يعني بسعر عادل. ووردنا كمان ثلاجي كبير لشركة الربوي في باكا الشرقية لتخزين الخضار، وآخرها كان هذا يعني خط إنتاج للملوخية. إحنا زي ما بنعرف إحنا بنشتري الملوخية في المواسم اللي فيش فيها ملوخية، أو للي بدهم يريحوا حالهم شوية بنشتري الملوخية من المولات والسوبر ماركتات الكبيرة اللي بتكون مثلجة وجايتنا من مصر. يعني جميعها صنع في مصر، وهبتلها ملوخية مصرية. الآن إحنا بالملوخية الوطنية اللذيذة والمعروفة والمشهورة بها طول كرم، يقوم هذا يعني تقوم هذه الشركة اللي هي شركة مونتنا موجودة في دير الغصون بشراء الملوخية من مجموعة من المزارعين، بشغل مجموعة من العمال والعاملات اللي بواقبوا عملية الإنتاج. عملية
0: يعني بيخلق فرص عمل جديدة هذا الموضوع، المشروع
1: 100% بيخلق فرص عمل جديدة لعاملين وعاملات، وهذا أولا، وثانيا هو يعني دعم للشركة، والأهم في الموضوع هو دعم للمزارعين وشراء منتجاتهم. يعني هناك اتفاقيات وقعتها هذه الشركة مع مجموعة من المزارعين الملوخية، وليس فقط في دير الغصون وإنما في كافة أنحاء المحافظة، اتفاقيات وقعتها، وبالتالي تقوم بإنتاج. ووردنا له إحنا كإغاثة زراعية خط الإنتاج كامل متكامل من A to Z، من عمليات الفرط للملوحية، يعني العاملات يقومون بهذه المهمة، وبالتالي بتدخل على ماكينات تنظيف وتعقيم وبنشفوها، بتطلع على مكان آخر عمليات الفرم. بعد عمليات الفرم هو عمليات التوزين والتغليف، ومن ثم للفريزر لها تجميدها وبيعها بالطريقة المجمدة. وهي يعني اليوم احنا سنقوم بافتتاح هذا المصنع. انا يعني شفت امبارح بعض الانتاج، كيس مرتب مغلف اجمل من الكيس المصري، وبالتالي احنا يعني بهيك طريقة احنا لا نسد الطريق على مصر، ولكن يعني احنا بحاجة لترويج منتجنا الفلسطيني. بتأمل يعني من خلال هذا المصنع أو المعمل الصغير إن نكون قد يعني ابتدعنا فكرة، وهي الأولى في فلسطين طبعا. يعني ما حصلش أنه في فلسطين يتم التجميد بهذه الطريقة، هناك التجميد بالطريقة العشوائية عن طريق الأكياس العادية، ولكن هذه مفرومة جاهزة للأكل. هذه مفرومة جاهزة للأكل موجودة في كيس. نعم،
0: يعني ما عليها ست البيت إلا تأخذ هذا الكيس جاهز وعلى طبختها مباشرة،
1: بس على طول على الطنجرة. يعني
0: إحنا اليوم حبينا نحكي عن هذا المشروع، وصدقا هو الأول من نوعه. لما بنحكي عن مشروع بيخلق فرص عمل جديدة لكثير من النساء والرجال والشباب، هذا كمان قديش ممكن يساهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ودعم المنتج المحلي اللي من شأنه أنه يخدم شبابنا وشاباتنا وخلق فرص عمل، وخاصة في هذا الوقت اللي احنا عمالنا بنعانوا منه من ظروف صعبة.
1: يعني هو موضوع المنتج الفلسطيني، احنا تاريخيا منذ تأسيس الإغاثة الزراعية واحنا ندعم المنتج الفلسطيني وندعو الى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وبضائع المستوطنات، وايضا احنا بحاجة لإيجاد البديل في اسواقنا في هذا الموضوع. البديل يتمثل في مثل هذه الإبداعات، في مثل هذه الصناعات. نحن يعني دائما أنا أكرر عبارة نحن قادرون. نعم إحنا قادرون، قادرين على أن نصنع، على أن نعمل، ولكن بحاجة إلى من يقف إلى جانبنا، بحاجة إلى من يدعمنا. وسنقف على أرجلنا ونسك نقدم ما هو أفضل من المستورد. وربما يعني إحنا لحد هاي اللحظة ما طلعنا صور، بس اليوم راح تطلع صور ويكون مبين قديش هذا المنتج هو أفضل بكثير. ويعني أكرر أن الملوخية موجودة في طول كريم هي ألذ أنواع الملوخية الموجودة في كافة أنحاء فلسطين، بل تكاد تكون في الوطن العربي. وإحنا مشهورة يعني طول كريم الملوخية. لما واحد بيجيب سيرة الملوخية بيحكي لك الملوخية عند فلان أو عند فلان أو عند فلان، فهذا إشي معروف. بتأمل أنه من خلال هذا المعمل الصغير، يعني يكون هو صغير، أنه مزارعين الآخرين يكون في عندهم القدرة. يعني احنا بنسمي هذا المصنع الصغير بنسميه مشاهدي، بيكون عندهم القدرة على انه يعملوا مثل هيك معامل، ليس فقط الملوخية وانما ايضا لاصناف اخرى موجودة عندنا. واحنا عندنا يعني عندنا بعض الامور، عندنا مصانع المخللات، عندنا بعض الامور الاخرى، ولكن يعني البداية بمصنع صغير كما هذا المصنع بيأكد لنا على انه احنا بنقدر نعمل أكثر وأكثر من هذا الموضوع، لدعم المنتج الوطني، لدعم المزارع، لتشغيل عاملين وعاملات. هذا كله بصب في خانة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
0: كل التحية والاحترام لكم صدقا على هذا الإنجاز، على هذا التميز. نأمل منكم مثل ما دائما عودتونا الإغاثة الزراعية، أنه في كل مرة يكون في عنا مشروع جديد، في يكون عنا رؤية مستقبلية جديدة بتخدم القطاع الزراعي وكل من يعمل في هذا القطاع الزراعي. لو بدنا نختم ونلخص هذا المعمل أو هذا المصنع بجملة، شو بيعني لكم كإغاثة زراعية؟ شو بيعني للمزارع الفلسطيني وللمستهلك؟
1: يعني احنا تاريخيا هدفنا الاول في هو المزارع الفلسطيني، هو دعم المزارع الفلسطيني. المزارع الفلسطيني يتعرض للكثير من الاعتداءات والانتهاكات والطرد والتجريف والتخريب وكل هذه الامور. يعني قد ياتي احدهم ويسال كيف تدعمون المزارع الفلسطيني؟ طيب هكذا ندعم المزارع الفلسطيني. يعني لا لا يعني ربما لا يكون هناك ما يسمى بالتعويض المادي، يعني نحن نعوضه بطريق بهذه الطرق. هذه المصانع وهذه الطرق وهذه المعامل وهذه الثلاجات وهذه الماكينات اللي بنوردها للمصانع واللي بنسميها شرط، ولكن احنا بنوقع اتفاقيات ايضا مع المزارعين في نفس الوقت. هكذا احنا بندعم المزارع الفلسطيني ونعزز صموده ونثبته في ارضه. هذا يعني هدف رئيسي من اهداف الاغاثه الزراعيه، وهي ثبات المزارع وصموده وبقاء في ارضه، بل وتوسيع ايضا رقعه الارض اللي ممكن انه يزرعها، لانه يعني احنا بنعرف جميعا على انه هذا الصراع ويكون مع الاحتلال هو صراع على الارض، واحنا بحاجه الى من يثبت اقدامنا ويعزز صمودنا في هذه الارض من خلال هذه المشاريع. وربما تكون هذه المشاريع صغيره ولكنها كثرتها مهم، ولكن وهي مهمه ايضا جدا حتى نمكن المزارع من استمراره في هذه المسيرة اللي بتنم عن انتمائه وصموده وثباته في هذه الأرض.
0: كل التحية والاحترام لكم، أشكرك كل الشكر دكتور عهد زنابيط مدير جمعية الأغاثة الزراعية في محافظة طول كرم. نأمل لكم كل التوفيق والمزيد من هذه المشاريع، يا رب اللي من شأنها إنها تنعكس بالشكل الإيجابي على طول كرم وعلى كل المحافظات وباقي المحافظات بمختلف المشاريع اللي بتقدمه. ولكن هذا المشروع سبحان الله مثل ما حكيت أصلا هو متميز في طول كرم، لأن الملوخية بطول كرم غير عن أي ملوخية تانية مزروعة بالوطن. شكرا كثير لك دكتور عهد. كل التحية والاحترام. كملين معكم مشاهدينا الكرام، رايحين لفاصل، ومن بعد هذا الفاصل رح نرجع معاكم ونتحدث عن الزيارة المتوقعة لمجلس الوزراء بالقريب العاجل إن شاء الله في مدينة طول كرم. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة رحب فيكم مجددا في برنامجنا مشوارنا الصباحي. بهاي المحطة بدنا نحكي طبعا عن الظروف الاستثنائية اللي بتعيشها محافظة طول كرم وشو تعرضت له من أضرار. طالت طبعا البنية التحتية، الاقتصاد والحركة التجارية. قريبا جدا إن شاء الله رح يكون في هناك جلسة وزيارة لمجلس الوزراء في مدينة طول كرم. هالخطوة اللي بتحمل معها رسائل سياسية ورسائل تنموية تهدف للوقوف على احتياجات المدينة ومتابعة الملفات وكل المطالب من أهالي طول كرم. السؤال الأهم هنا للمواطن أو من المواطن إنه شو بعد هذه الزيارة؟ هل رح تتحول المخرجات فعلا إلى قرارات ملموسة بيشعر فيها المواطن الكرمي اللي للأسف عاش سنوات من العذاب والحصار والإغلاق وظروف صعبة وأليمة على أهلنا في طول كرم؟ لحتى نتحدث عن هذه الزيارة وماذا تحمل معها من مناقشات، من اطلاع على أبرز الاحتياجات والمطالب وتقديم المشاريع اللي بأمس الحاجة لإلها طول كرم، خلونا نرحب بضيفنا اللي بنضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، الدكتور محمد أبو الربا المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية. صباح الخير دكتور محمد.
1: صباح الخير، يعطيكم العافية. صباح الخير لجميع أبناء شعبنا، لجميع مستمعيكم ومشاهديكم في كل مكان.
0: صباحك بكل الخير. زيارة قريبة رح تكون لمجلس الوزراء في مدينة طول كرم، اطلعنا عن أبرز ما سيكون في هذه الزيارة ومتى تقريبا ممكن تكون الزيارة في المدينة.
1: يعني بداية هو هنالك جولات وزارية لا تتوقف في مختلف المحافظات. قد تكون هذه الجولات من وزير أو اثنين أو ثلاثة. توجه هذه الحكومة أن يكون في مجموعة من وزراء الاختصاص في كل محافظة بحسب يعني طبيعة اختصاص هذه المحافظة، طبيعة ما ينتج عنها من اقتصاد إذا كانت صناعة أو زراعة، فبالتالي يتم توجيه جهات الاختصاص لهذه الجولات. الآن يعني يمكن الذهب اللي كان الأسبوع الماضي للجولة الوزارية اللي كانت في جنين وعلى جدول الأعمال أيضا لطول كامل، فالجولات هي في كل المحافظات. طول كرم مش متأكد بالضبط من موعدها الآن، ولكن في برنامج يحدث لجولات وزارية في مختلف المحافظات الآن. وأنا استمعت كمان لمقدمتك، هو الجولات هذه صحيح أنه يعني تتضمن بالدرجة الأولى استماع لاحتياجات القطاعات المختلفة في كل محافظة، ولكن بنفس الوقت هي أيضا لمتابعة تنفيذ مشاريع حكومية في كل المحافظات. يعني محافظة طول كرم أيضا من المحافظات التي يعني لها حصة جيدة في مشاريع البنية التحتية على وجه الخصوص، في مشاريع الطاقة في الفترة الماضية بعد كل اجتياح كان يتم تدمير البنية التحتية، وبالتالي كان يتم إصلاح ما يمكن إصلاحه من شبكات البنية التحتية، أحيانا استهداف خطوط الطاقة يتم إصلاحها، خطوط المياه. الحمد لله يعني هذه السنة يمكن أبناء شعبنا في طول كرم متابعين أنه مثلا مشاكل المياه والكهرباء أقل من سنوات سابقة، لأنه خلال الفترة الماضية حتى مع الأزمة المالية الخادقة كان في إصلاح ممتاز خلال نحكي شبكات المياه والكهرباء. الأسابيع الماضية كمان قبل أسبوعين أو أقل كان في اجتماع ضم المحافظ وعدد من البلديات واللجان الشعبية في طول كرم مع رئيس الوزراء ووفد وزاري في رام الله، وهذا كان جزء منه أيضا اقتراح تدخلات مهمة لاحتياجات المحافظة إضافة للتدخلات القائمة. بس للتذكير الآن أنه في جملة من المشاريع اللي حكيت عنها قبل شوي فايدة التنفيذ في طول كرم، منها شارع سفارين، شارع بزاري عنبتة، طريق نور شمس عنبتة، طريق شوفي كفر اللبد، شارع عكيل اللي هو قيد التصميم وسيبدأ تم البدء فيه قريبا، تأهيل استكمال

0: تأهيل جسر الأحراش، المدخل اللي أصبح الآن بثابت مدخل الرئيس لطولكرم بعد إغلاق شارع المخيم. طبعا اليوم نحكي عن كمان مخصصات من صناديق العربية والإسلامية اللي تابعة لمكتب رئيس الوزراء وصندوق البلديات، صندوق تطوير البلديات. نحكي عن تأهيل طرق داخلية لمدينة طولكرم بقيمة 1.3 مليون يورو، إلى جانب أيضا حزم إضافية من مشاريع يجري تنفيذها أو مخطط لها وهي قريب طرح العطاءات. المشكلة الحقيقية وين؟ هو أنه يعني لو قلنا كل قرية فيها مشروع واحد، احسب عدد المشاريع اللي موجودة بتلاقيها بالمئات، ولكن المواطن بيجوز صعب يلمس أثر هاي المشاريع، لأنه هو هن مئات المشاريع، ولكن هو بحاجة لخدمات أكثر، لمشاريع تأهيل بنية تحتية أكثر، تدمير الاحتلال لمشاريع البنية التحتية كمان أكثر، طرق زراعية بحاجة لأكثر أكيد، دعم مزارعين بحاجة لأكثر. ولكن يعني لما بنحسب كل محافظة لحالها فيها يعني مئات المشاريع، بدون مبالغة مئات المشاريع في البنية التحتية، في الزراعة، في الطاقة، في المياه، وبالتالي قد يكون قياس أثرها صعب، لأن هي موزعة على قرى وبلدات مختلفة. لكن نتمنى إن شاء الله إنه الشهور القادمة أيضا تحمل يمكن ظروف أفضل لشعبنا. إحنا
1: يا
0: كلنا
1: رب.
0: مقتنعين، والعالم اليوم مقتنع بأنه هذه الفترة الانتقالية للانتخابات الإسرائيلية زاد فيها التوحش الإسرائيلي. الاحتلال كان بده ينسحب من المخيمات، أجل انسحابه، بل بالعكس بدنا نسمع عن مخططات لاستهداف مخيمات أكثر في الإعلام العبري، وحتى تحريض على الأمن الفلسطيني. الأسبوع الماضي كان في العيد الوطني للشرطة، الإعلام الإسرائيلي قام بحملة تحريض هائلة على إنه في وجود قوات فلسطينية تقوم بعروض وجولات ميدانية بعتادها بسلاحها، حتى لو كان هذا متواضع، هذا سلاح متواضع كله كلاشينات، وجزء منها يعني محدودة الفعالية مع محدودة التسليح. ومع ذلك يعني الهجمة الإسرائيلية على شعبنا وكل قطاعات شعبنا، بما في احتجاز أموال المقاصة، مش هذا بشكل غير مسبوق، حتى ما كان بالانتفاضة الثانية. يعني كبار السن اللي بيسمعون الآن وشافوا كيف لما الدبابات الإسرائيلية اجتاحت مدن الضفة الغربية، الاقتصاد الفلسطيني ما تدمر بهذا الشكل، عنف المستوطنين وجرائم المستوطنين ما كانت بهذا الشكل. فإحنا للأسف بنواجه شهور صعبة، واللي قد تستمر حتى نهاية الانتخابات الإسرائيلية القادمة. ولكن المطلوب اليوم هو تعزيز صمود أبناء شعبنا، نصمد شوي بزيادة، المشاريع الحكومية تتواصل للقطاعات الأكثر حاجة. صعب أنك تحل كل المشاكل، لأنه أنت اليوم كحكومة فاقد ما لا يقل عن 60 ل 70% أو أكثر من دخلك بفعل احتجاز أموال المقاصة، وبالتالي الحكومة تتحرك بدخل محدود. جزء من مشاريع الجزء الأكبر من هذه المشاريع اللي بيتم تنفيذها في طولكرم أو في مواقع أخرى تم تجنيد تمويلها من جهات مانحة، وهذا مهم أيضا، لأنه إنك تكون قادر تجند أموال من جهات مانحة. طبعا مش كل المانحين بفضلوا يدعموا بشكل مباشر الموازنة أو الرواتب، المانحين بفضلوا يدعموا البنية التحتية، مشاريع لها تأثير على الناس وعلى حركة الناس، وهذا أيضا مطلوب ومحبب. الحكومة كثفت من شغلها على تجنيد مشاريع بنية تحتية ومشاريع للطرق، وإن شاء الله إنه خلال الفترة القادمة كمان بيتم الإعلان عن تدخلات إضافية. إذا إحنا
1: إن
0: هلأ
1: شاء الله.
0: حكينا
1: يعني
0: عن
1: إحنا
0: طول كرم أكثر في مشاريع الطرق والبنية التحتية، ولكن في كمية مشاريع كبيرة أيضا في موضوع الطاقة وفي موضوع المياه وفي مواضيع المدارس اللي بيتم بناها حتى في ظل الصعوبات القائمة. يعني يمكن نتوسع في حديثها لاحقا،
1: إن شاء
0: وإن شاء
1: الله.
0: الله خلال الجولة اللي راح تكون لاحقا، لم تحدد موعدها حتى الآن، لأنه في جولات كمان، يعني أحيانا بتكون جولة في الشمال ثم جولة في الوسط في الجنوب ثم تعود جولة أيضا إلى الشمال، عشان كمان يكون في توزيع جغرافي مناسب لطبيعة هذه الجولات.
1: يعني احنا بنرحب فيكم بصراحة، وبنستناكم على أحر من الجمر كل أهالي طول كرم لحتى تستمعوا إلى كل المطالب. جميل جدا ما تحدثت به دكتور محمد حول المشاريع اللي تم طرحها وسيتم طرحها ومناقشتها والاطلاع عليها أكثر عن قرب، لكن في ملف يعتبر الأكثر حساسية والأكثر إلحاح من المواطن الكرمي بمختلف فئاته بمختلف تخصصاته، لكن الملف الأكثر إلحاح هو الملف الاقتصادي. الحكومة بتعتبر اليوم أنه طول كرم محافظة منكوبة اقتصاديا، كيف عمالها بتنظر إلى هذا الموضوع عن كثب؟ هل تم بأخذ عين الاعتبار مدى خصوصية طول كرم بالجانب الاقتصادي؟ كيف عمالها بتتابع ما يمر في التجار في مدينة طول كرم، وخاصة من بعد ما استمعنا إلى آراء التجار الكرميين في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة اللي كانت أمام الغرفة التجارية؟
0: يعني شوف هدول هون، خلينا نقول هنا في سياقين او جزئيتين في سؤالك. السؤال الشق الاول هو بتعلق في النظر للمحافظه كمكان مستهدف زي جنين، المناطق اللي تم اخلاء فيها السكان من المخيمات، وهذا انعكس بشكل بعده سياقات. الشق الاول انه من ضمن حزمه مشاريع لصندوق البلديات بحوالي 50 مليون يورو، في حوالي 7 مليون منهم فقط لمعالجة آثار عدوان الاحتلال على شمال الضفة بما يشمل جنين وطول كرم. هنالك حزمة من المشاريع اللي بيتم تنفيذها أو قيد التنفيذ بانتظار انسحاب الاحتلال من المناطق المستهدفة. وحكينا قبل عن خطة معدة مسبقا من خلال وزارة الحكم المحلي واللجنة الوزارية للأعمال الطارئة اللي بتضم عدة وزارات، أيضا مع دائرة شؤون اللاجئين لإصلاح البيوت المتضررة جزئيا اللي قابلة للسكن، في مقابل التفكير والعمل على حلول مستدامة للبيوت اللي تضررت بشكل كامل ولم يتم وقد لا يكون بالإمكان إعادة إعمارها أو أصبح مكانها تغيرت معالمها أصبحت طرق جديدة. هذا كله لا أحد يعلم تفاصيله إلا حين انسحاب قوات الاحتلال من هذه المواقع. إذن يعني جزئية المخيمات في تدخلات قائمة، صحيح قد تكون مش كافية لأنه يعني تأمين دفعات إسعافية بدل إيجار تمت خلال الفترة الماضية ولكن بشكل متقطع عشان نكون صريحين وصادقين مع أبناء شعبنا. كان بعد لقاءات متعددة بفعاليات طول كرم والمحافظ وجنين أيضا، كان التوجيه من خلال رئيس الوزراء للإخوان في التنمية الاجتماعية كونهم يتابعوا هذا الملف واللجنة الوزارية للأعمال الطارئة ودائرة شؤون اللاجئين استكمال متابعة الملف مع الجهات المانحة لتأمين دفعات إسعافية للعائلات النازحة حتى لو كان في دفعات متقطعة. مطلوب قدر الإمكان المساهمة في توفير الإيواء الكريم قدر الإمكان، يعني مساعدة على العائلات النازحة على تأمين بدل الإيجار قد يكون هذا من أكثر من أقصى الأولويات. كان في دفعات إسعافية خلال الفترة الماضية للعائلات النازحة من عدد من المؤسسات الدولية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووكالة الغوث ودائرة اللاجئين، لكن كنا مقتنعين أنه هذه دفعات غير كافية ولا يمكن أن تعوض هذه العائلات النازحة عن فقدان منازلها أو بعض مصادر رزقها اللي كانت تعتمد على وجودها في المخيم مثل دكانة مثل محل وما إلى ذلك. وبالتالي هذا جانب. وإضافة كمان بهذا الموضوع أنه جزء من برامج التشغيل اللي عم بتتم من ضمن صندوق التشغيل التابع لوزارة العمل وعبر الحكم المحلي، كان في مشروع بحوالي 50 مليون قائم لحد الآن، 50 مليون دولار للتشغيل. الجزء الأكبر منه أخذ بعين الاعتبار المناطق المستهدفة، وهذا يتم التشغيل فيه من خلال البلديات. إذا بندخل هلأ على صفحة أي بلدية خلال الفترة الماضية، أغلب البلديات نشرت فرص عمل وتشغيل مؤقت داخل هذه البلديات. هذا المشروع كان بوفر حوالي 7700 وظيفة مؤقتة إضافة إلى برامج تشغيل إضافية موجودة من خلال وزارة العمل الفلسطينية وعدد من المؤسسات. المشكلة أحياناً أنه في ناس كتير بتدورش أو بتعرفش بهاي الفرص العمل. لما كنا في جولتنا في جنين أنا شخصياً سمعت أرقام من وزارة الاقتصاد عن فرص دعم لاقتصاد منزلي لمشاريع عائلية مشاريع أسرية من خلال عدد من المشاريع، بصراحة كان عدد هائل. من ذلك الآن اللي ما أعلنت عنه وزارة الاقتصاد من تجديد تمديد صندوق تصدير لدعم المشاريع الصغيرة. إذا بنفوت هلأ على صفحة وزارة الاقتصاد على صفحة وزارة العمل صندوق التشغيل الفلسطيني صفحات البلديات، يعني دائما بيكون في إعلانات، حتى وزارة الزراعة بيكون في إعلانات عن فرص للتقدم لمشاريع تساعد العمال عاطلين عن العمل. المشكلة الحقيقية وين؟ إنه لما بتقول مثلاً توفير كذا فرصة عمل، أو إنه في 50 واحد حصلوا على مشاريع، بتلاقي مثلا بعض التعليقات طب وإحنا ولا عمرنا شفنا إشي. ما هو أكيد الموضوع بده سعي، وبدك تقدم، وبدك تطلع على صفحات المؤسسات كمان. إضافة للحكومة في مؤسسات أهلية بتقدم مشاريع ودعم لمشاريع، بس هي القصة مش كاش. يعني الناس بتفكر إنه في دعم، يلا ليش ما أعطوناش، أعطوا 50 واحد وينهم، كيف أخذوا. الموضوع مرتبط بأنه بدها شوية سعي. بعض المشاريع بدك تقدم لها يعني على الأقل خطة اللي يكونوا مفهوم، الناس اللي بدهم يساعدوا في هاي المنحة يكونوا عارفين أنه أنت فاهم الموضوع، عارف كيف بدك تنتج، كيف بدك تسوق الأشياء اللي بدك تشتغلها. هلأ في بعض الناس مفهوم وصلت لحالة من الزهق من اليأس، بس في ناس
1: وصلت لحالة
0: بتفكر
1: من
0: أنه
1: اليأس.
0: الموضوع
1: صحيح دكتور.
0: بالضبط، في ناس بتفكر انه الموضوع كاش ومصاري، وبالتالي ليش احنا ما اخذناش، ليش كيف هدول اخذوا، هدول من اعضاء الرقبه. دائما بنسمع هاي المصطلحات ومش دائما صحيح، يعني في اغلب الاحيان بصراحه بيكون هذا الكلام غير دقيق، بدليل انه انا بطلع على بعض صفحات الوزارات واشوف جزء من المشاريع اللي بتقدم لشخص لاشخاص انا بعرفهم وبشكل شخصي، قد يكونوا خلفيتهم صحفية أو قد تكون خلفيتهم يعني من جهات مختلفة، وفي غالب الأحيان هم ليسوا داعمين للتوجهات النظام السياسي. ومع ذلك يعني فبالتالي يعني بدناش نضل نفكر بالأحكام المسبقة. الموضوع أحيانا بده سعي، في كثير مؤسسات وجمعيات بتقدم مساهمات سواء من خلال التنسيق مع الحكومة والوزارات الحكومية أو بشكل منفرد، فبشوي بده الموضوع سعي، ومش دائما بتكون سهله. يعني زي اللي بيقدم لوظيفه ممكن يقدم ياخذ وقته يقدم. انا بتذكر صديق لي ما خلاش مؤسسه الا كان يقدم لها، كان في السي في كاتب انه الانجليزي تبعه فلوينت، ولكن يعني لما يئس من التقديم قلت له اعطينا شوف السي في تبعتك، اكتشفت انه فيها ما لا يقل عن 20 30 خطا املائي بالانجليزي، وهو كاتب انه الانجليزي تبعه ممتاز. فيعني بين انه هم يعني مش معلوماته مش صحيحه. وهكذا يعني احيانا بدك تقدم لمنحه لمشروع، لحد الان في مشاريع الان قائمه ممكن انوه لها، مثل مشروع بادر تنين اللي بتنفذ سلطه النقد مع وزاره العمل، استفاد فيه بالمرحله الاولى اكثر من 350 صاحب مشروع وحصلوا على دعم بقروض بدون فوائد او فوائد ميسره جدا. احيانا في مشاريع بتم تقديمها مثل ماب 2 من خلال وزارة العمل، هذا مشروع لوزارة الزراعة للمزارعين، انت بتقدم لتوسع مشروعك الزراعي او مشروع جديد مثل مشاريع في التصنيع الزراعي او مشاريع صناعة اصناف جديدة، فانت بتاخذ تقريبا ثلثي تكلفة المشروع او نصفه او 60%، والمشروع والجهة المانحة من خلال وزارة الزراعة بتساهم معك في مبلغ مشابه، في مشاريع مشابهة في وزارة الاقتصاد. فإذا أنا هلأ عم بحكي عن مجموعة مشاريع اللي بيسمعنا الآن ينتبه لها، يكون على صفحة وزارة الاقتصاد، صفحة وزارة الزراعة،
1: خاصة فئة شباب
0: في وزارة
1: ليكونوا
0: العمل
1: متابعين
0: وسلطة
1: دائما.
0: النقد. في يعني أنا بقدر أقول لك الآن إنه في عشرات مشاريع المنح والدعم لمشاريع قائمة أو مشاريع جديدة، لكن المطلوب إنه الواحد شوي بدي يحط يعني دراسة مبسطة عن الموضوع، يبين انه هو فاهم شو بيشتغل شو بده يعمل. القصة مش انه في حدا بده يوزع معه شنطة فلوس وبده يوزع كاش، فيعني هاي تفاصيل بدنا ننتبه لها. وطول كرم وجنين انا سمعت من الاخوان في هاي الوزارات هي كمان تحظى بأولوية في المشاريع كونها من المناطق المستهدفة.
1: ونتمنى كمان انه صدقا يكون في تخصيص لمدينة طول كرم، او يكون طبعا في ظل الوضع الاستثنائي اللي عمالها بتمر فيه، وخاصة على الجانب الاقتصادي أزمة البنوك، لأنه التجار بيعانوا كثير. لما إحنا بنحكي عن التاجر واقع بمشكلة مركبة، من جهة مطلوب منه أنه يدفع مستحقاته، ومن جهة تانية بيعاني من فائض الشيكل، تقنين إيداع الأموال، صعوبة صرف الشيكات. كمان التاجر بيعاني من كثير من المواضيع لما هو مطلوب منه أنه يلتزم بما مطلوب منه من ضرائب، رسوم ترخيص وما إلى ذلك. ذلك، لكن بنفس الوقت الواقع الاقتصادي سيء جدا، يعني مطلوب انه يدفع اللي عليه، انما ما في اي شيء محفز على ارض الواقع لحتى يكون في تحسين وتدوير للعجل الاقتصادي والتجاري. نتمنى انه يكون في هناك حزم من المشاريع او الحوافز لحتى يكون في اعاده استثمار في مدينه طول كرم، حوافز استثماريه من شانها نتحسن الواقع الاقتصادي والتجاري في مدينه طول كرم. اتمنى انه هذا يكون في له باب اولويه على طاوله الزياره القريبه ان شاء الله راح تكون لمدينه طول كرم. بتمنى ان من حضرتك الدكتور محمد انه يكون في إلاء الاهميه لهذا الجانب ولهي الخصوصيه تحديدا صدقا، لانه عن جد احنا هذه من اكثر الامور اللي بتعاني منها مدينة طول كرم على وجه الخصوص. دكتور محمد شكرا كثير لك. قبل ما ننهي حديثنا وإياك، شو رسالتك للمواطن الكرمي اللي اليوم عماله بيسمعك؟
0: يعني شوف، لا شك أن الظروف صعبة، وأنه الظروف في كل من مواطن لمواطن تختلف، لا شك أن الكل بيعاني، في ناس بتعاني لأنها بتاخذ 50% من راتبها، ولكن في ناس كمان بتعاني أكثر لأنها فقدت وظيفتها في الداخل. صحيح أنه في ضغط كبير على القطاع التجاري، وإحنا عارفين ومتفقين إنه جزء كبير من اقتصاد طول كرم كان يعتمد على أهلنا في الداخل، وبالتالي مهما حاولت تقوم بإجراءات ل خلينا نقول تنشيط الحياة التجارية، قرى ومدن شمال الضفة الغربية بما فيها جنين وطول كرم تعتمد بشكل كبير على أهلنا في الداخل، ومرتبطة بموضوع الحواجز وتحكم الاحتلال بدخول أهلنا من الداخل لمدننا في شمال الضفة الغربية. وبالتالي نتمنى إنه هذا الظروف تتحسن. أنا اللي بحكيه إنه لا شك إنه في فرص كثير من الدعم، فرص كثير من المشاريع للمنح وللمساعدات، ولكن هي مش مساعدات مرة ثانية كاش. أنا بدعو أبناء شعبنا في المناطق الأكثر استهدافا في شمال الضفة الغربية إنهم يسعوا أكثر في تقديم لفرص عمل، ومن خلال وزارات الاقتصاد يتابعوا صفحة وزارة الاقتصاد، يوصلوا لمديرية الاقتصاد في طول كرم بما فيهم بعض التجار المتعثرين، لأنه في بعض المشاريع موجهة أساسا لتعزيز الإنتاج في بعض القطاعات الاقتصادية. فأنا بدعو الجميع اللي يسمعنا وعنده هذا الشغف والرغبة أن يبدأ مشروعه أو يحصل على دعم لتعزيز مشروعه، سواء كان زراعي يزور وزارة الزراعة، إذا كان تشغيلي كمان يزور وزارة العمل، مكتب وزارة العمل في محافظته، ووزارة الاقتصاد. هذول الثلاث قطاعات بصراحة مهمة جدا إنه يعني نتواصل ونتابع لنحاول نحسن من وجودنا من بقائنا لحد ما هذه الظروف الصعبة إن شاء الله تعدي، لأنه زي ما حكينا قبل شوي هي ظروف مش مسبوقة. صحيح. اللي فقد جزء من دخله غير عن اللي فقد بيته في المخيم وتم ترحيله من بيته وبواجه صعوبة في تلبية التزاماته وبده كمان بدل إيجار. فالظروف للأسف يعني صعبة، قد تزداد صعوبة من هون حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة، ولكن كمان بدنا ننشر شوية أمل بأنه الموقف الدولي والعالم اليوم موقفه مختلف. إن شاء الله هذه الحكومة يعني مهما حصل تغيير في الداخل عند الاحتلال لن يكون أسوأ من الموجود الآن، هيك كل التقديرات والتوقعات الدولية. بالتالي إن شاء الله قد تكون الشهور القادمة فيها وضع أفضل
1: يا رب
0: على كافة المستويات. بدنا نحاول، هذا قدرنا أنه نضل نحاول بكل الوسائل الممكنة، ولكن ناش ننسى كمان قبل أشهر قليلة كان مخطط الاحتلال أسوأ من ذلك. كان مخطط الاحتلال بأنه ما يكونش عندنا مؤسسات، كان مخطط الاحتلال أنه تنتشر الفوضى والفلتان، وأنه مخططات الخوف من التهجير اللي كانت لهنا في غزة كمان كانت موجودة في الضفة الغربية. فإن شاء الله أنه شعبنا ثبت في مكانه، وإن شاء الله الشهور القادمة بتحمل ما هو أفضل.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين. أشكرك كل الشكر، متحدث باسم الحكومة الفلسطينية دكتور محمد أبو الربي، سعد صباحك يا رب، يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم في مدينة طول كرم، ونتمنى أنه هذه الزيارة تحمل معها الكثير من الإيجابية والفوائد لطول كرم ولأهلنا في طول كرم. يسعد صباحك يا رب دكتور. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا في برنامج طلة فجر، والمزيد من المحطات اللي رح نتحدث عنها ونحكي عنها في برنامجنا بعدها ما انتهت. ولا تنسوا أرقام الاتصال والتواصل على الرقم 0926849، الواتساب الرسائل النصية المكتوبة على الرقم 0097059994990. يسعد لصباحكم مستمعينا ومتابعينا، فاصل ونواصل.

0: صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، صبحكم بكل الخير. وصلنا معاكم للمحطة الأخيرة من صباح نهار اليوم الأحد. وزارة التربية والتعليم شهدت محطة جديدة مع عقد أول امتحان وزاري إلكتروني لطلبة الثانوية العامة في مبحث التربية الإسلامية، وهي تجربة حظيت بمتابعة واسعة. وكمان من المواضيع المتعلقة بوزارة التربية والتعليم، الأنظار بتتجه للخطوات المقبلة اللي بتعكس رؤية الوزارة لتطوير العملية التعليمية، وخاصة بعد ما تم الإعلان عن المدارس الصيفية خلال الأيام المقبلة. هالموضوعين رح نناقشهم أكيد مع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية سيد صادق الخضور. صباح الخير أستاذ صادق.
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا، ودمتم بكل الخير.
0: يسعد صباحك. كيف ممكن تقيم أول امتحان وزاري إلكتروني؟ شو حقق الأهداف اللي، أو أنه هل فعليا حقق الأهداف اللي وضعتها الوزارة؟ وكيف كانت التجربة بصراحة؟
1: الحمد لله، يعني هذه العبارة التي تعبر عن واقع الحال. الحمد لله الامتحان عقد كما هو مخطط له، كان لدينا يعني تخطيط أو يعني موفرين سيناريو بديل في حال لا سمح الله اضطررنا لاستخدام النموذج الورقي، لم نضطر لذلك. يعني عدد محدود جدا من المدارس تأخرت عن مثيلاتها في الدخول على التطبيق، تم تهيئة الأجواء، كان حالة ارتياح بالنسبة للطلبة للتعامل مع التطبيق. في بعض القاعات يعني شهدنا حالات فردية، طالب يعني جهازه لم يتح له التعامل مع التطبيق، بادر المعلم أو المعلمة في القاعة بوضع جهازه المحمول بين يدي الطالب. في خطوة تركت انطباعات، احنا وفرنا أجهزة إضافية أيضا، تابلت وضعناها بين أيدي الطلبة، لم تسجل أي حالات. من دخلوا للامتحان هم من ثبتوا تسجيلهم، هذا حسب ما تم رصده من غرفة العمليات. يعني مساء بدأنا نسمع ملاحظات حول هذا السؤال أو ذاك، في نقطة هنا أو خطأ في الطباعة هنا، هذه ملاحظات في الامتحان الاعتيادي تمر. نستطيع القول بأنه نجاح الاختبار يوم أمس للتربية الدينية بما يشمل التربية المسيحية والتربية الإسلامية ومبحث القرآن وعلومه في الفرع الشرعي خطوة تؤسس للتوسع في منحة التقييم الإلكتروني إن شاء الله مستقبلا كما ذكر معالي الوزير، وعلى المدى القريب يعني قد نشهد في الدورة الثانية من الامتحان اللي هي في شهر 8 تطبيق هذا المنحة في عدد إضافي من الامتحانات. هذا الموضوع أيضا سيكون محط تقييم من لجنة الامتحانات العامة برئاسة معالي الوزير التي تلتئم منتصف هذا الأسبوع لتقييم ما تم، يعني ستلتئم عادة مع نهاية امتحانات الثانوية العامة يا يوم الأربعاء يا الخميس، طبعا هي تنتهي الأربعاء. أحد النقاط التي ستكون على جدول الأعمال هي تطبيق هذا المنحة في مباحث أزيد، علما أن هذا الموضوع أيضا أتاح توفير الوقت والجهد، كان في ارتياح من المعلمين أيضا ومدراء القاعات، يعني خففنا الأعباء عليهم فيما يخص العمل داخل القاعة، حتى النتائج يعني إحنا هي أصلا تلقائيا تكون جاهز، يعني اليوم تكون النتائج قد باتت جاهزة في امتحان الأمس، وبالتالي هذا الموضوع استثمر الوقت والجهد. أيضا هذا الموضوع جزء لا يتجزأ من منظومة التحول الرقمي، وهذا يتقاطع وتوجهات الحكومة الفلسطينية لموضوع الحكومة الإلكترونية. على وعلى كل ذلك، الحكومة كانت قد كلفت وزارة التربية والتعليم بتطوير استراتيجية خاصة بالتعليم الإلكتروني والتقييم الإلكتروني، لا ينكر أحد أنه جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة.
0: يعني هنا بيوسع مدارك وأفق كثيرة أمام وزارة التربية والتعليم للسنوات القادمة، وشكل الامتحانات وشكل خصوصية الثانوية العامة، وقديش ممكن يعني يعمل قفزة نوعية بتخطي كل يمكن الصعاب أو التحديات اللي بتواجهها كل مرة التربية في عقد امتحانات الثانوية العامة. احنا بصراحة متابعين معكم هذا الملف، وإن شاء الله نأمل أنه يكون تطوير وتحسينه للأفضل. كمان نتمنى من حضراتكم أنه يكون في توضيح للسادة المشاهدين والمتابعين. احنا تابعنا من خلال صفحاتكم حول انطلاق المدارس الصيفية قريبا، لكن بدنا نعرف شو الفكرة الأساسية منها، بدنا نعرف كيف رح يكون شكل الدوام فيها.
1: نعم، المدارس
0: هاي أسئلة كثيرة عمالها بتدور بين الأمهات.
1: يعني هي مدارس صيفية أولا لأول مرة، إحنا كنا نقول مخيمات، لأن بدنا نتحدث عن مدارس صيفية تجمع بين البعدين التعليم والترفيه. بمعنى فيها مساحة الرياضة والفن والأنشطة الإبداعية، لكن التركيز سيكون على المواد الأساسية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، رياضيات، العلوم، للصفوف من 1-9، تم إعداد مادي. هذه أيضا تركز على الفاقد التعليم، وبالتالي ولي الأمر اللي بيستشعر أنه ابنه بحاجة إلى تقوي، إحنا وفرنا له هذه الفرصة، بدل ما يوديه على مركز أو يعطيه دروس خصوصي يدفع عليه، إحنا نوفر هذه عبر هذه المدارس التي تتواصل على مدار شهر كامل، بالتأكيد يتم فيها تغطية رسومها من حيث مكافآت المعلمين والمعلمات، المدرسين والمشرفين عليها، القرطاسية، الضيافي وما إلى ذلك. في كل مدرسة يكون هناك عدد مركز. إذا أخذنا طول كرم مثلا، مثلا أتحدث عن عدد مثلا 20 مثلاً. قد يكون 20 مدرسة. سيتم الإعلام عبر المدري عن هذه 20، ولي الأمر عليه يسجل. رأينا فيها أن تكون تخدم التجمعات السكانية أكثر من المدارس معينة، بمعنى أنه إذا أخذنا مثلا دير يغصون أو مثلا عتيل، قد يكون فيها 7-8 مدارس، لكن احنا نتحدث قد نتحدثنا عن مدرسة للذكور، مدرسة للإناث. وبالتالي هذا الموضوع غدات إعلان المديريات اليوم أو غدا على أبعد تقدير عن المدارس اللي في كل كل مديرية، نعمل أن يبادر ولي الأمر للتسجيل والتواصل. أيضا طلبنا من مدراء المدارس، لأنه هم في صورة الطلبة اللي كان لديهم إشكاليات في التحصيل نتيجة الفاقد التعليمي،
0: صحيح،
1: وبالتالي هم قد ينسبوا الطلبة ويتواصلوا مع أولياء أمورهم بهدف حثهم على الانخراط في هذه المدارس الصيفية. هي بشكل عام اختيارية، لكن قد تحمل شبه الزامي للطالب اللي كان، وهذا يجب أن يكون نابعا من الطالب ولي أمره. لا، وأيضا هناك أنشطة نوفر مساحة كما قلت، بدلا من أن يرسل ولي الأمر ابنه يعني يأخذ درسا خصوصيا، نحن نوفر هذه الدروس داخل المدارس ونتولى الموضوع. وحتى أيضا يعني الموضوع صرف مكافآت المعلمين والمعلمات لن يستغرق وقتا، لأنه سيكون مباشرة عبر تطبيق خاص أيضا، يعني وبالتالي فور انتهاء هذه المراكز وهذه المدارس الصيفية نحرص أيضا أن تكون ثلاثة الإجراءات. يعني البعض من المعلمين كان أيضا يعني يعزف عن المشاركة فيها بسبب أنه الموضوع، لا هذه المرة الموضوع زي العام الماضي، مثل العام الماضي نشهدنا فيه أيضا ثلاثة في الإجراءات. كل هذه الخطوات تندرج في إطار توجهات الوزارة للتعامل مع الفاقد التعليمي الحد منه، علما أن الفاقد التعليمي لن يحل لهذا الشهر، ولأنه لن يغطي جميع الطلب، ولن يغطي جميع المواد، ولن يغطي حتى على مستوى المادي كل أجزاء المادي، لكن هذا جزء لا يتجزأ من تدخلات نقوم فيها.
0: يعني التفاصيل رح تكون كمان أستاذ صادق، التفاصيل كلها رح تكون معلنة من خلال مديريات حول كل التفاصيل من إيش المواد الأساسية اللي رح يتم متابعتها، ساعات الدوام، عدد المعلمين.
1: نعم، سيتم الاجتماع. احنا نتحدث عن مدارس صيفية لمدة شهر بواقع خمس أيام أسبوعيا، 4 ساعات يوميا. هذه الساعات منها 3 ستكون أكاديمية وساعة للترفيه.
0: حلو.
1: يعني المباحث اللي أنا ذكرتها، كل هذه التفاصيل سيتم إطلاع مدراء المدارس عليها ليقوموا بدورهم لنقلها لأولياء الأمور. فولي الأمر اللي في منطقته يوجد مدرسة صيفية بإمكان التواصل مع مدير المدرسة وأخذ التفاصيل منه.
0: كل التحية والاحترام، نأمل أنه يكون في متابعة حثيثة من الأهالي لما يتعلق بالمدارس الصيفية اللي رح تنطلق قريبا إن شاء الله ب 13 الشهر أستاذ صادق.
1: نعم، الانطلاق الرسمي في 13 من الشهر، من هذا الشهر. يعني
0: بيقدر الأهالي هلأ يسجلوا؟
1: نعم، يعني الأهالي بإمكانهم، لأنه إذا ما تحدثنا عن المدارس اللي هي 1-9، هذه المدارس غالبا لا يكون يلا تتواجد فيها قاعات توجيهي، وحتى اللي فيها قاعات توجيهي بالإمكان التواصل يوم الثلاثاء لأنه فيش امتحان، لكن بالإمكان التواصل. وكل ولي أمر بالتأكيد، يعني كل ولي أمر يعرف المدرسة اللي ابنه بنضوي في إطاره، وأصلا يتواصل بعض أولياء الأمور الآن يتواصلون مع المدارس بشكل منتظم.
0: أستاذ صادق اسمح لي بهذا السؤال قبل ما أنهي حديثي وإياك، بدي أرجع مرة تانية للتوجيه. بما أنه أنت ذكرت أنه كان موضوع بيخفف وبيهون وبيعمل سرعة وتخفيف الجهد عن المعلمين موضوع الامتحان الإلكتروني، وأنه ممكن بعد فترة قصيرة يتم اعتماد النتائج النهائية، هذا من شأنه؟
1: لا هذا ما قصدته للمبحث التربية
0: التربية طبعا مبحث التربية الامتحان الإلكتروني، أنا تحدثت عن الامتحان الإلكتروني.
1: تمام تمام.
0: هذا ممكن كمان يعني يخفف عدد الأيام اللي ممكن بيتم اعتمادها سنويا للإعلان عن النتائج النهائية،
1: ولا قد يكون ذلك سببا نعم قد يكون ذلك سببا في اختصار المعدل اللي اعتدنا عليه يكون فارق بين آخر امتحان موعد آخر امتحان وموعد إعلان النتائج، قد يكون ذلك يعني. دعونا نمضي وخصوصا ونشوف إلى أين تسير الأمور. دعيني فيها قبل أن أختم أتمنى التوفيق للطلبة، وبكرة عندهم امتحان فيزياء طلبة العلمي، وبالتالي نطمنهم إن شاء الله ونطمن الطلبة جميعا والطلبة الفرع الأدبي اللي لديهم أيضا غدا امتحان جغرافيا. نتمنى التوفيق لهم، بقية الفروع نتمنى التوفيق لهم، كل هذه المعطيات نتمناها لطلبتنا. ولا أنسى قبل أن أختم أن أتوجه بالتحية والتقدير لمعلمنا ومعلمتنا ومدير المدرسة والمشرف وكل طواقمنا اللي لولاهم يعني ونحن نحقق إنجازا. البعض يبدو ظاهريا أنه تقني، لكن لا، الجهد البشري فيه كان كبير وكبير جدا. وأيضا بالأمس حينما بادر المعلمون والمعلمات وضع أجهزة الهاتف المحمول بين يدي الطلبة، الطالب لم يعد ينظر للمعلم أنه جاي المراقب يتصيد له أخطاء ويضغط، لا، كان بمثابة الحاني عليه، وهذا أيضا أضاف إضافة نوعية لهذا الاختبار الإلكتروني.
0: كل التحية والاحترام لمعلمنا الفلسطيني، كل التحية كمان لطالبنا، شكرا لكم وزارة التربية والتعليم، نأمل دائما أنكم تكون يعني بنعرف ضغط عليكم في كل مرة وفي كل سنة وفي كل فترة من فترات العام الدراسي ونتيجة كل الظروف اللي عملنا بنمر فيها، لكن نأمل لكم التوفيق يا رب، والله يقويكم، تكونوا دائما صبورين على الأهالي، صبورين على المعلمين، صبورين على هالظروف اللي بنمر فيها. شكرا كتير لك أستاذ صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم. يسعد صباحك أستاذ صادق، وصباح الخير لكل الأهل وصباح الخير لكل الأمهات. تحدثنا عن كيف رح يكون أو شو التفاصيل المتعلقة بصراحة بموضوع المدارس الصيفية، مثل ما ذكر أستاذ صادق ولسه لما كانوا طلابنا مداومين كانوا يحكوا عن مخيمات صيفية، لكن اليوم أستاذ صادق بيحكي عن مدارس صيفية، هذه كلها من شأنها إنها بصراحة تكون يعني بتخدم طلابنا وبتخدم طالباتنا. كمان مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، قبل ما أني أنهي محطاتنا الصباحية لليوم بدي أحكي صباح الخير للمتابعين والمتابعات اللي بيسمعونا من خلال برنامج طلة فجر اللي عمالهم بيشوفونا. متابعينا يسعد صباحكم يا رب، يصبحكم بكل الخير. لما احنا بنحكي عن متابعتكم الحلوة الدائمة لنا فهذا شرف لنا تكونوا متابعين معنا في البرنامج. وبدنا نحكي صباح الخير، روح لاتصال هاتفي ومشاركة هاتفية. ألو صباح الخير.
2: السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا أستاذي باسمة، يسعد لي صباحك.
2: صدنا زمان مشاركناش، قلنا نشارك.
0: طبعا أهلا وسهلا فيك، يسعد لي صباحك.
2: طبعا هاي مهدا لأهل المخيم للنازحين.
0: تفضلي.
2: كان لنا مخيم وكان لنا قضية وعنوان، كنا نتقاسم الرغيف وحلم العودة إلى الأوطان، نحمل المفتاح والكوشان، ننتظر العودة إلى يافا وحيفا وباقي البلدان، إلى البيت والأرض والبستان، عشنا في خيمة تمتد عبر بقاع الوطن، وكبرنا وحلم العودة إلى الأوطان، وكبر حلم العودة إلى الأوطان، وطال الانتظار والسفر والحرمان، كانوا يسموني لاجئ في المخيم وأصبح اسمي نازح الآن. كانوا يسموني لاجئ في المخيم وأصبح اسمي نازح الآن، قتلوا الأطفال والنساء والشبان، عاثوا في المخيم فسادا وتشريدا، وزرعوا الخوف في كل مكان، نسينا حلم العودة وضاع المفتاح والكوشان، أصبح أقصى أمانينا أن نرجع إلى المخيم، إلى صخب الحياة ولمة الجيران، نبحث عن مفتاح العودة في بقايا الأركان، لنرجع ونحلم بالعودة مجددا إلى الوطن وإلى الأوطان. شكرا.
0: كل التحية والشكر لك أستاذة باسمة، يسعد لي صباحك، يا رب يعطيك الصحة والعافية. مشكورة على هذه المشاركة، ودائما في كل مرة بيكون في لك مشاركات جميلة جدا. بالدقائق الأخيرة خلوني أصبح على المتابعين اللي موجودين معنا وبيتابعونا من الداخل فلسطين المحتل. صباح الخير للخالي أم سمير، يسعد صباحك، يصبحك ويربحك بالخير يا رب. إلي كل العم أبو سمير، زمان عن هالصباحية الجميلة وزمان عن شوفتكم الحلوة. صباح الخير كمان لعبير، يسعد صباحه، ولكل أهلنا بالداخل فلسطين المحتل اللي دائما بيحبوا أهلنا في طول كرم وأهلنا بالضفة وبحبوا ييجوا ويزورونا. فأهلا وسهلا فيكم، وبنستناكم دايما في أي مكان وفي أي زمان، بتشرفوا وبتنوروا أهلنا من الداخل. صباح الخير. قبل ما أنهي برنامجي الصباحي بدي أوجه تهنئة وهيك صباحية حلوة ومميزة لأحلى توأم. بدي أحكي صباح الخير لسارة ولمأمون مراد بليبلي، يسعد صباحكم يا أحلى توأم، العمر كله إن شاء الله يا رب، أتموا العام الثاني إن شاء الله يا رب، العمر كله بين أهلكم وناسكم وأحبابكم. صباح الخير لوالدكم ياسمين بليبلي، يسعد صباحها يا رب ست الكل. صباح الخير للوالد والصديق والأخ مراد بليبلي، يسعد صباحك يا رب، صباحكم خير وبركة، وإن شاء الله يخلي لكم هالأولاد الحلوين. وصباح الخير لماريا، أحلى بنوتة أميرة ماريا، يسعد لي صباحك يا أحلى سندريلا. صباح الخير للخال جابي، يسعد لي صباحك يا ربي، صبحك وربحك بكل الخير. كمان بدي أحكي صباح الخير لكل الأصدقاء والأهل والأحباب، والعمر والصحة يا رب لكل الأطفال الحلوين اللي بيصادف هاي الأيام أعياد بلادهم. بدنا نحكي من جديد لسارة ولا مأمون، العمر كله يا رب بصحة وهنا وسعادة. وبهيك مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بنكون وصلنا معاكم وإياكم إلى ختام مشوارنا الصباحي لنهار اليوم في برنامج طلة فجر. بنشوفكم ونكون معكم إن شاء الله يوم غد بنفس الموعد وبنفس المكان. كل التحية لرعاة برنامجنا شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل للصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وكمان شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، زملائنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
4: فجر أف أم،
3: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار

0: ما يضيف لمسة جمال وأناقة لك أو كهدية مميزة لمن تحبين. منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.
6: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. بعد 3 أعوام من الحرية، عقب 40 عام في الأسر، وفاة الأسير ماهر يونس أحد أبرز رموز الحركة الأسيرة الفلسطينية. عضو كابينات الاحتلال الوزيرة رجائف تؤكد إسرائيل أرسلت القبة الحديدية إلى الإمارات والإماراتيون يستعينون بنا. جمعية أطباء بلا أطباء حقوق الإنسان تقول خطر فوري على حياة الدكتور الأسير حسام أبو صفية بسبب التدهور الحاد في حالته الصحية. وقد كان الدكتور أبو صفية قد قال لمحاميه أحضروني إلى هنا لكي يقتلوني. هذه هي النهاية. الأحد وفجر الاثنين، الإثارة في المونديال مستمرة، ليلة جديدة تحمل مواجهات قوية وصدامات منتظرة في كأس العالم. النرويج في مواجهة البرازيل وإنجلترا في مواجهة المكسيك. أما في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت، وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: لمن تحبين، منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات،
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
4: فجر FM

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسه بإشي؟
1: مروان أفندي بدنا نسكر.
0: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
0: لا لا اللي قبليها
1: مروان أفندي
0: حبيبها. مروان أفندي طب سأو قعدي شوي. قعدي حبيبي.
2: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان. لوجي لاند هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الثاني عشر ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: لقيك من فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 0424 239 217.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم

الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر أفام. أهلا بكم. رسميا إسرائيل تستولي على 140 موقعا أثريا في الخليل وتصنفها كمواقع أثرية إسرائيلية. مستوطنون يقتحمون قرية دوما جنوب شرق نابلس حيث جابوا محيط المنازل الفلسطينية. مستوطنون يحرقون كافيتيريا عند باب جامعة الزيتون بين اللبنة الشرقية وسلفيت. عضو كابينات الاحتلال الوزير جيف تؤكد أن إسرائيل أرسلت القبة الحديدية إلى الإمارات وتقول بأن الإماراتيون يستعينون بنا. بقرار يزعج إسرائيل، أسجدة بريس تقول بأن الفيفا يعقب بعدم وجود نية لاتخاذ عقوبة ضد حسام حسن لرفعه علم دولة مسجلة بالاتحاد الدولي لكرة القدم. الأحد وفجر الاثنين، الإثارة بالمونديال مستمرة، ليلة جديدة تحمل مواجهات قوية وصدامات منتظرة في كأس العالم، النرويج في مواجهة البرازيل وإنجلترا في مواجهة المكسيك. جميع المباريات تجدونها عبر شاشة الفجر. أما في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أفام.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام

0: حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لباب وبحن
1: انا وين انا هنا I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: سهرت عيوني جن الليل بعينيك.
2: She Rats.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لبابه بحن
1: انا وين انا هنا I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق I'm the

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.